0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عدة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق أم بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: سلام،
4: ده كمان بأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشاد والتوعيات المدرسية، فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ، الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني
3: من إهمالك ليه؟ بس ما تنسي المدارس كمان تلعب دور كبير جدا. فحبذا لو كان في المناهج، يعني إحنا يعني ما نقول خبراء في التربية وكذا كذا، حبذا في المجال تغرس مثل هذه الأشياء في أنفس أو في عقول التلاميذ. ما قال وزارة التربية والتعليم، التربية ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة
3: البيت نبدأ
4: مادة خاصة كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم
2: احترام. أيوة قاعدة تربية وطنية،
4: مفترض مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني تكون لهم مادة أساسية ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسة وبين أولياء الأمور، وإنت ولي الأمر ذاتك أمشي طول المدرسة
2: راقب أولادك،
4: راقبكم أنتم زمانكم، وإلا ما أنتوا قاعدة تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن أبناء وطن واحد، لازم نبقى صورة سمحة بتأكيد السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا يا هوا والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير ووتير، الناس الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من الأقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع يقوفوا شارع دان أبناك وإنك في راسك و...
4: والله صراحة كلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد، بدل تحل المشكلة ونادي مكان واحد وتعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كل
3: ما
4: انت طلع سليم
3: وطلع شغل بيقى فوق وزر الحديث عادي.
4: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بدمنا
4: حامي. فالمفترض انت خلاص من انت نادم كيف سي حادث كي بنيتك
3: بنيته ما في
4: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا
2: عنك قضاء وقدر.
4: ايوه. وانت وقع فوقك اليوم مباكر في اخوك اللي ببقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلني تو. احنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده ده كله هين
2: سلام
4: يعني كله يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه الكلمات. بس الكلمات كده سمحة ما سمحه يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شوف انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل مره جاب قاطعك وهو قريب يدقها ترك فكك الدمه عيرها بمعيار ما عدل مره يعني مست شرفها. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده. ما تعرف اصلا انت ما تعرف ما عندك معاها معنى لما في الشارع
3: فعلاً.
4: واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: اي ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كل يقوم فوق
3: فعلاً فعلاً
4: الناس خليه يراجع انفسهم.
3: لا لا فعلا والله
2: لابد انه نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا قد تشاد وكذا
4: جدا جدا
3: صراحه. التشادين بتشوفين كذا التشادين ناس طيبين ترى صراحه، احنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بس حامي
3: دم الحبيب من وين جاي الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقد ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما هسي شي قلتي ردود التصرف تلقيها ما عديلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنو انتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا، والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفه إلا أخوك الآخر يا بشيفه.
3: ده مثل شادي شهير سمح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضة كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة ولا بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحت ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده. ومباكر هو كله يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة سيدة فتحية.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب
4: ده. أيوة لما يرفض ده أنت الأسلوب أحياناً الرفض له يكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل اللي سويته ده كويس. لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده
3: وكده
4: وزاتك خلاص بتقبلها. لكن أنت جيت يا أخي ما لك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوريك ننصح أمام الملأ أنت ننصح وما بتقبلها أصلا كان عارف نفسه غلطان.
2: أو مثلا يقول لي هي أنت رك تنفع شنو وأنت رك بس ما يقدر يقبل
4: رفضك رفض تام حتى لو أنت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقة حقة الأسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح أو نقد يكون نقد بناء
2: بناء
4: أيوة يكون
2: ومرن شوية
4: يستفيد يخليه يسويك أنك أنت قاعد مثلا تساعده في أنك يصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده
2: حسسك عنه أنه أنت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعد ده أدخل لي في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الأول ما شالك ولا بعدين كمان شيء يقعد بينه
2: وشيف يعني إحنا تعدين ده والله بناء المعاملات الطيبة واللطيفة دي بنحتاجه شديد
4: جدا أطيب الشعوب
2: تعدي واحد مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتورة معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المرأة قالت يعني تطيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه الناس دي اللي قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تاجين فهو لما شافوا وجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التاجي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها أقول هاي ما لما
3: أقول
2: ساكت بعد هنا
4: أشوف
2: فشيف
3: إحنا طيبين فينا طيبين
4: شوفوا طيبين المجتمع
2: ودور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من أطيب المجتمعات على فكرة لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات إحنا عندنا صفات ممكن إحنا نخصص لها حلقة ممكن نتكلم عليها
3: إن شاء الله إن شاء الله
4: أنا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان أقرب دولة لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التلفون وكذا أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: يا الحمد لله ولله
4: بس النعمة. لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلحوا طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة إنه ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا حاجة
2: وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد والله
3: الحلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد اتكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات
3: فعلا.
4: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوقها وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
2: والإنسان ابن بيئته
4: أيوه والإنسان ابن بيئته فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمها وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته
3: لا فعلا
4: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنه مضاد يعني لبعض الصدمات ممكن يلقاها بعد فوق الشيء
2: تفادى
4: أيوة. تنتبه وتنبه إنه في ممكن أشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن أصدقاء السوء الأمور دي كلها إلا تساعد الأسرة على
3: الطفل. ما هو الصح ده سيدة فتية؟ إذا كان أنا ربيت ولدي تربية صح، أنت ربيتي ولدك تربية صح، حجي هو ربت ولده تربية صح، والآخر ما ده الشارع، الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهاية يعني إحنا الشارع ولو هي ذيك بس ما الناس القاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم بتتصح. لكن أي بيت ده كله ليه تربية شك وفي أب وأم هم ذاتهم ما لقوا تربية كويسة كيف بطلع عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فمن الأسرة اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم أصلاً وحدين ما بعرفوا معنى التربية ذاته شنو فهم دول بيطلعوا فسدوا لكم عيالكم اللي أنتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت لازم تنتبه أنت لعيالك وتكون مراقبهم مراقب أصحابهم الناس اللي قاعدين يتواصلوا معهم مراقب تلفوناتهم التلفونات لسه بقت مشاكل
3: دي مشاكل مشكلة مشاكل
4: ودايرين نوري الناس سر واحد إنه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقات هم العيال اليوم بيزعلوا مني كان سمعوني عشان يشوفون قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسوي شنو يقدروا ينقذون بدري لكن ما ينقذون بطريقة عنف ولا طريقة ما كويسة لأنه هو ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد عليا وما يعرف يتصرف كيف انت خطه ووري الطريقة الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقة اللي هي تنفع
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع لس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معي انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش يا سلام استاذة فتحية بعد ما عرفنا دور الأسرة في غرس القيم فكيف يمكن للإعلام بأن يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبية
4: بمناسبة
3: الإعلام
4: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد أيوة والإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كله له دور كبير أصلا بقى مؤثر فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم النوافذ ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة أتمنى ذلك شكرا. وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها
3: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا نحن ما ممكن برانا كده نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
4: لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج
3: تسلمي الله يجزيك خير كتر خيري سيدة فتحية ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة ما ركبت تشيل تزوق في الشارع وكذا هل أني نحتاج لقوانين ومرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده
4: المفترض ده ما نحتاج لقوانين المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين مفترض في قوانين في مثلا بلامة في مير قاعد في شيف ديكاري الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرض عليه عقاب مثلا يفرض عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية
3: نعم
4: أيوة فدي بتساعد كثير في الالتزام
2: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهم
4: أيوة بتساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني
2: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاكي صعب ولكن جينا في ختام الحوار فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاب
4: نحن دايرين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وقولوا إن تشاد المرآة لأفريقيا خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله
2: بلدنا تشاد حي أمنا فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين سنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر.
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسة ديني رانغارد دلفين.
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

method moves. مشكلة بال يا ويل يا يا يا دي لا ميوزيك موجيك شي دوني ان بانديش كالكول با لي رابي سي با ما سي الراب كي ما شوزي تو تالنتي تا كومي بوتي جي جي بان دو ستيديو.

0: صباح الخير بنا نجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدانة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة كان جاء 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا اليوم يوم الخميس 14 مايو 2026. بخارمنا في مدة ساعة و15 دقيقة في مكنة الفن ساوي كيوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 ودقيقة في استديو تروهن اللؤونة ما في كارتي جبانغاتو كومينا ندوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمي سي دول رجالة البلا ما بمغريات دول رجالة عجبك. I'm

0: kezagrebe bidanna kezagrebe zara kuli indi ana fakir laki madani titini na fakir laki malaja fitini azagraba amhadi san katkachi kachi ana madrasul allah izza nabi ma la salam lana ma tirsili azara hadanna kezagrebe لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا القلب قد ضبيط انقزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت أقمات مد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول الرجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بنسى البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: الهمعات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاري الهمعات رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى
2: مستمعينا وسمعتنا الكرام نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلغتنا اليوم فجر في إطار محاربة المرطنة للعيون والأمراض الآخرة بصفة عامة وزارة الصحة العامة واللاوقاية مع البرنامج الوطني ضد المرطنة للعيون بنظموا حملاءنا كارفان ضد المرطنة للعيون وسووا كشف وعملية بلا قروش الكتراك وده ببدأ في الأوبيتال لفناسو أنا فرش الظرف من يوم 23 لحد يوم 26 من ناحية تانية كمان بخصوص الناس اللي بمشي بكشفوا ببدأ من اليوم الخميس 14 مايو 2026 في القسم هنا العيون في نفس اللبتان البرنامج الوطني ضد المرطنة العيون بطلب من كل الناس اللي عندهم مشكلة في النظر خليه بمشوا وبنتهزوا الفرصة وبسووا لهم الكشف وكمان بسووا لهم العملية وربنا ينطيهم العافية. مضى في البرنامج الكوردينيتر أن البروغرام ضد المرطنة العيون عبد الكريم بكر علي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خليه عجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم السيد يوسف داود يايا عند بكان في كاتيان قبو سكسيون 5 299 لو 10 أبو القاسم مبشير عند تيران في كارتي أبورجا سكسيون 1 إلو 4 لو 9 وأخيرا إساق يحيى عبد الله عند تيران في كارتي النوارة سكسيون 2 إلو 70 لو 25 26 27 28 كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. عادم صالح ودليجي أحمد بشارة في ديغو بفتشوا أخوهم عبد الكريم مصالح عنده 52 سنة مرك من البيت من أول تمس بساعة 10:30 ما قبل البيت ويا حسب كان ما معروف ولابس ليه كابتانية بلو كابتاني بلو فبطلبوا من أي إنسان اللي جاءه شافه أو كرم في بكانه خليه ودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادم في نمره على التليفون 63-41-39-41 نمره آخر 65-79-79-84 الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. فالأخنا وفا عائلة جد الكريم وعائلة سيد إما عائلة إدريس تيراب وعائلة عمر تونكو إما لهم الحزن يبلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بوفاة ابنيتهم أمينة جدة ماتت أمس الأربعاء والسرقة تبقى اليوم الخميس في هلة تونكو دور الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة دائما بلغاتنا الوفاء موسى جبرين بلاما جبرين يوسف بلاما جد أم بخاري بلاما محمد جدة بلاما خلاص موسى آدم ألقوني أبو بكر ألقوني أبو بكر الشريف ألقوني النور جيمي جدة أبو بكر محمد حارون جابر عبد الرحمن تراب بخاري بلاما عمر شيخ شروم التوم مكايل بشارة الحاجة دان جيمي بلاما بشير محمد ألقوني اللمبة جيمي الإمام أبخريس الطيب الشيخ إيسا بلاما جيكيرو محمد بلاما هارون حسنة اللوان القاضي موسى دنيني آدم يوسف جيمي اللوان كمسلم جابو اللوان حسن الجد شيخ خرسة محمد شيخ جبرين جيمي الكولونيل جيمي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل أولاد أب ألي الخزام الإيسية الدقنة البنوايل ولكل الأهل البعيدين والقريبين بوفاة نبيتهم وزوجتهم أخي جدة ماتت يوم الثلاثاء والتمس والسرقة تبقى أمباكر الجمعة في مدل إليه البلامة جد أم بخاري الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا 40 إما ولا جين عبد الله والجين مكايلة أسمان بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بكون سرقها عن 40 يوم عن المرحوم أبوهم جين أسمان تبقى يوم السبت أم بكرة في كركم أسلة الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن
0: الرجال البلاطلنا البلامة دنا والدندي درما درابا لنزلنا الرجال البلاطلنا جيت ولا كمندا عرف عليه ولد الجد طلق للنجا ضربت رابا لنزلنا أبكر والألي يا ضربت رابا لنزلنا شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابا لنزلنا على جباكر بش ولدنا ضربت رابا لنزلنا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاكي معلومة الضلاي ضربت رابا لنزلنا شيخ علي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا را والجندة دلخل الدنيا

0: بكرابة لنزلها
1: عجبك
0: رمى دول فالكا كلوان
1: جوا
0: ضرب التراب اللي نزلها الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزلها
1: البطل فدراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضرب التراب اللي نزلها ضرب التراب اللي نزلها أبا فن والآدم
1: عجبك.
2: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكم المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أمتمان، أم جرس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر يوم الخميس بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح، والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قبل أمس للعاصمة نجمينا بعد ما شارك في القمة بين فرنسا وإفريقيا الكان بيجت في نيروبي عاصمة كينيا، وقبل ما يجي هناك كان سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ماجه لناس ومقابل عميس مع المستيرين هان المنتدى الثلاثي الكان بيجيني في العاصمة أنجمينا. والوزير هان الزراعة كايدة بالا أنت أميس لبداية انت المشروع هان التنمية الزراعية البخص ولاية همايوكي بي صباح والولاية همايوكي بي خربة دي العناوين. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر. وصل بحمد الله وسلامته أمس رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للعاصمة نجمينا جاي من العاصمة كينيا نيروبي بعد ما شارك في الأعمال هنت القمة إفريقيا إلى الأمام القمة الفرنسية الإفريقية، وشارك في القمة الرابعة هنت اللجنة المناخ نخوض نهر الكونغو نهر الكونغو. وقت وصوله في مطار ناسان جاموس كان لاقي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الوزراء السفير ألمي هدينا والقائد العام عن القوات المسلحة وعدد من الأعضاء عن الحكومة والوزير عن الدولة الأمين العام في رئاسة الجمهورية والقائد عن الأركان الخاصة في رئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص والمرهن العاصمة أنجمينا. وقع في البيان المدير العام عن الإعلام في رئاسة الجمهورية النصر النوجيتي. وقبل ما يجي للعاصمة أنجمينا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان سواه مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو الجماعية في التعاون على الأخوات القائد بين بلدنا تشاد وكينيا. وبعد ذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة سوى مقابلة أخرى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الزميلة تجاني سير رمضة.
0: الملمات والمحافل الدولية دي فرصة عشان تبقى فوق مقابلات بين الرؤساء، عشان ده رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيروبي العاصمة دولة كينيا في وقت الملمة بين فرنسا والدول الإفريقية، وخط الله وايد عنوان إفريقيا إلى الأمام. الرؤساء الاثنين مقابلتهم بقى في جو أنا أخوة ومودة، وده وصف العلاقة السمحة القادة بين البلدين والرؤية القوية عن الرؤساء الاثنين من أجل قوين المعاونة المشتركة في كثير من المجالات السياسية الاقتصادية والتنموية. المقابلة دي تكمل المقابلة البقت في وقت الزيارة الصداقة والعمل القام فوقها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قبل شهور لباريس العاصمة الفرنسية، وده بأكد الأهمية أن تطورين الشراكة بين تشاد وفرنسا. وكمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت المقابلة. الرؤساء الاثنين كلموا بالاهتمام المشترك والمشاكل الإقليمية والدولية. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكروا على العلاقة السمحة القادة بين البلدين، وكمان المعاونة بين العاصمة نجمينا والعاصمة القاهرة، وده في كثير من المجالات المهمة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مجهلنا سوى أمس ملمة مع المسيرين هنا المنتدى الثلاثي الفوق بلدنا تشاد والكامرون وسنتر أفريك في النسخة الرقم 5. المشاركين في المنتدى اللي بيقص السفر والنقل هنا التجارة كان وصفوا في الملمة رئيس الوزراء النتائج والتوصيات المرغوبة المشاركين. رئيس الوزراء كمان من جانبه شكرهم في النتائج والتوصيات المرغوبة اللي بتساعد الدول دي عشان تتسهل عشان يكون النقل بسهولة والسفر كذلك عن المواطنين. الجمعية الوطنية كان سوت مناسبة استقبال النائب الثالث عن رئيس البرلمان الإفريقي جدا معمار محمد اللي كان انتخبوه في الانتخابات اللي بقت في جنوب افريقيا. المناسبة دي كان رأسها الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكل التوشامي ده بحضور كثير من الديبتيات والأعضاء هنا مجلس الشيوخ جهوها بمر.
2: بعد ما انتخبوه النائب الثالث لرئيس البرلمان الإفريقي النائب البرلماني جدة معمار محمد فاز من 152 صوت في أصل 185 ممثل للمجموعة وسط إفريقيا، وده بعد العمل اللي قامت فوق الحملة الانتخابية اللي كان شارك فوق المرشح في مدرن جنوب إفريقيا وقبلوا فائزين باسم حنبلتنا تشاد واستقبلاهم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتي تشايمي. والمناسبة الاستقبال بقت في الصالة الكبيرة هنت المناسبات القاعدة في الجمعية الوطنية. رئيسة الحملة الانتخابية أمينة تجاني يحيى قدمت الشكر لرئيس الجمعية الوطنية علي كلوتي تشايمي في دعمه ووقفين مع الفريق لحد قدروا وصلوا للهدف هنا النجاح، وكمان قدمت شكرها لأي زول ساهم وشارك في نجاح عمل الحملة الانتخابية. وكان من جانب الرئيس الانتخابه في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان

0: كانت بلدنا تشاد لحد لقت المنصب ده، وكمان قدم شكرا لرئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ في توجيهاتهم ودعمهم المواصل في الفترة لقت النجاح. وكمان من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي، أولا رحب بكل الحاضرين ولأي واحد شارك في المناسبة، وده دليل لهبهم للوطن، وقال لمينا اليوم عشان نحتفل بالنجاح عن الدبلوماسية البرلمانية الفكة أشخاص في رأسهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دبي إتنو والدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ، الهو كمان قدم جهود كبيرة وليا تقدير في النجاح. وكمان قدم شكرا لفريق الحملة الانتخابية وطلب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي من كل الأعضاء عن البرلمان التشادي القاعدين بيمثلوا بلدنا تشاد في البرلمان الإفريقي بالوحدة والتضامن وروح انت الخدمة سوا. نذكركم بكونه بلدنا تشاد ما فازت بلقيان المنصب عن النائب البرلماني الثالث بس، ولكن لقت كمان مناصب آخرة، منها نائب رئيس لجنة اللوائح ونائب رئيس كتلة الشباب، وكمان لقت منصب هن المقرر العام.
1: الوزير هن الزراعة كيدا بالا أمس في مدينة أمس في جنوب بلدنا تشاد كان أنطى البداية انت المشروع هن التنمية الزراعية اللي بيخص ما يكفي غرب وما يكفي صبا. المشروع ده مهم سوات الحكومة هناك عشان يساعد السكان المزارعين هن القطن ويحسن الحياة انت المعيشة للسكان في ما يكفي صباح وما يكفي غرب. المناسبة دي كان بقت هناك بحضور السفير الفرنسي القائدين في بلدنا تشاد والمدير هنا الوكالة الفرنسية للتنمية وكثير من الفنيين هنا الوزارة والفنيين الآخرين هنا الولاية كان حضروا في المناسبة وعدد كبير من السكان. الخلية الدائمة انت اللجنة المشتركة بين الوزارات كان أنطت أمس هنا في الأصل من جمعنا نظمت واحدة ورشة تدريب بخصوص التقييم والمتابعة إن آلية البرامج هنا التنمية الريفية القادة في كل الولايات. المناسبة دي كان بقت بحضور كثير من الممثلين هنا الخلية دائما الموجودين في كل الجواجر، وكان للأهمية انت الورشة دي كان حجة المنسق الوطني للخلية بكر سليمان في ميكروفون هنا راديو تشاد.
2: لويت كان لما هيني كل مسؤولين من ديبارتمان أنا ديبارتمان سيكتوريال هم بس المسؤولين من الموند الريفي والصفونة هيني على الناس اللي عندهم خبرة هم بذاته بعرفوا، لكن ندور نجددوا شوية في الفيش كيف نلقوا الأخبار نشلو ننظموا. دكتور جابر جاء اليوم بيوصفنا بنتينا فكرة في كيف البروجي كان قادر ده كيف تقدر تفهموا عشان ياتكم يقل أخبار عشان التشاهدين كله الآخر كله يشهمو كدر بروجي واي مثل ده قايد بروجي ده واي مثل لكن بخدمو كيف بصو كيف ده. هو اليوم دكتور جابر البيضاء كمان قلت نشكر كثير للإخوان عشان ده شعفو كده مهم لهم أي وقت كان نادم ده نجومين قدامنا نلوم أنين الهساقات تشوفونا مسؤولين ده نلوم مرتين في الشهر عشان نشوفو شنو ألقى بقى في منستيرانا.
1: المرتدى بكر سليمان المنسق الوطني هنا القرية الدائمة انت الألم الريفي. الاتحاد الصحفيين التشاديين نظموا هذه ورشة تدريب حضر فوقها كثير من الصحفيين من الأصل من جمعنا وهدين كمان جو من الأقاليم. الورشة دي تخص دور الصحفيين في محاربة الفساد ورأس الكمال حقتها الرئيس عن الاتحاد عن الصحفيين التشاديين أباس محمود طاهر الزميلة فاطمة عبدالله بركو.
3: في مدة هنا يومين سووا ورشة تدريبية المخصصة لعدد من الصحفيين الجايين من مختلف وسائل حن الإعلام الخاصة والعامة فيما يخص الإعلام ومحاربة حن الفساد، الكان جاءت تحت عنوان دور الصحفي في قوين النزاهة والشفافية. في وقت كملان حين الخدمات الورشة مرقوا بتوصيات وعدد من المحاور الرئيسية الكان قراها الصحفي آدم محمد حسين.
4: تنظيم إطار للتبادل الدوري بين الصحفيين والمجتمع المدني والمؤسسات العامة حول ممارسات الفساد، متابعة مقترح القانون المتعلق بأمن وحماية الصحفيين التشاديين، تشجيع التنظيم الذاتي عبر الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي عند معالجة المعلومات المرتبطة بالفساد.
3: رئيس عن الاتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر في كلمة حين تكملان الخدمات حين الورشة قال النضال ضد الفساد ده مسؤولية عن كل الناس.
5: وقد أكدت النقاشات التي دارت خلال هذه الورشة أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات بعين

0: بل هي مسؤولية جماعية يشارك فيها الإعلام والصحفيون والمجتمع المدني وكافة المواطنين. إنكم تغادرون هذه الورشة وأنتم تحملون معارف جديدة وأدوات مهنية مهمة تساعدكم على تناول قضايا الحوكمة والفساد بمزيد من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي.
1: نذكر بكون الاتحاد عن الصحفيين التشاديين قائد بواسل في النظامان حينت الورشة التدريبية لفيدة عن الصحفيين في مجالات مختلفة مثل القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وده ليحسنوا ويقووا المعلومات للصحفيين في بلدنا تشاد.
2: الاتحاد الوطني عن التجارة للحركة الوطنية للإنقاذ كان قدموا مساعدات أكل للمجروحين والمصابين عن القوات المسلحة التشادية اللي كان بيقفهم هجوم في منطقة بحيرة لاكتشاد. المساعدات دي كان استلمها النائب الثاني عن القائد العام للقوات المسلحة التشادية زميل محمد عمر إدريس.
3: في بادرة إنسانية قام بها الاتحاد الوطني عن التجار الحركة الوطنية للإنقاذ وقدم فوقها مساعدات غذائية للجيش الوطني التشادي، وأعلن فوقها وقفينهم خلف القائد الأعلى للجيش في محاربة الجماعات الإرهابية. المساعدات دي تتمثل في مواد غذائية متنوعة والرؤوس من المواشي. تسلم المساعدات النائب الثاني للقائد العام للقوات المسلحة التشادية الجنرال يامرغي فيليكس، كان شكر فوق الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ للمساعدة الإنسانية والخيرية اللي قدموها لصالح الجرحى والمصابين من القوات المسلحة. نائب رئيس الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ محمد عبد الرحمن كان مثلا لرئيس الاتحاد المستشار محمد صالح عبد الجليل، أكد بكون المساعدات دي تدخل في إطار نشاطات التكافل الاجتماعي اللي بقوم بها الاتحاد مع مختلف الشرائح، خاصة جهود الرامية لمكافحة الإرهاب وفتشين للأمن والسلام وحماية ممتلكات المواطنين. نذكر بكون المواد الغذائية اللي قدمها الاتحاد تتمثل في 500 شوال عن السكر، 500 شوال عن الشاي، 500 شوال عن الريس، و500 كرتونة من الطماطم والإسبكاتي والدهن والمكرونة، وكذلك 500 رأس عن الغنم.
2: أعزائي المستمعين، الساعة 7:29 في استديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار. إن اليوم فجر الصباح والفاتتهم النشرة نذكر بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قبل أمس للعاصمة نجمينا بعد ما شارك في القمة بين فرنسا وإفريقيا البيكت في نيروبي عاصمة كينيا، وقبل ما يجي من هناك سوى مقابلة مع الرئيس الكيني ويليام روتو ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هاليناس ومقابل أمس مع المسيرين على المنتدى الثلاثي اللي كان بيجين في العاصمة الجميلة الفوق بلدنا تشاد وكامارون وسنتر أفريق. والوزير عن الزراعة كايدا بالا أنت أمس لبداية انت المشروع عن التنمية الزراعية اللي بيقص الولاية عن ما يكفي صباح والولاية عن ما يكفي خريف. دي نشرة كان كتبوها الزبلاء في قسم الأخبار تجاني سير رمات محمد عمر إدريس حجة هو أبي عمر وفاطمة عبد الله، وقدمها لكم بشير بار بشير بمساعدة عن المهندس سانوي ويانك كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

سمعنا سمعت ريتشارد بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضلة بلغتنا الوفا. أبجيت أحمد إبراهيم أحمد بلا مجيد أخي بلا ملوان أدم فرج الله الشيخ عبد الرحمن أبقاسي اللوان حسيني أبكر أجيد محمد كجل الشيخ جد الحاجة بادين محمد بلا محمد الدناء عبد الله اللوان أبكر بشارة أبجيد محمد أدم إدريس محمد إدريس أبسين قلديمة موسى إبراهيم عبد الرحمن أكيدة موسى عبد الله جبريل محمد أحمد كاسوجي قلديمة محمد مهمت حارون الحاجة مكايلة أدم أبكر علي بني قمر دنا محمد حسن ولد الحاج اللوان مالا محمد جدة محمد عبد الله أبكر دنا أبزار انجيني حسن ولد ليجو بلام علي شدة هارون عبد القادر قنبو قمر محمد كبرو اللوان بشارة شيخ أبكر بلام أخونا بلام جدة شوكة بلام حسن الشيخ بلام ليبيان بلام أجد قريمة بلام الطاهر الشيخ محمد المصري شيخ هارون القور شيخ عبد الرحمن بلام حسين مكايلة أدم ميرسي تلقى أدم بخاري تلقى اللوان أدم التجاني ولا إيلي بلام صالي رماد بلام محمد أدم تلقى موسى بكر الشيخ هارون أدم تلقى بول أكا تلقى جد أحمد صالي بلام حسن إيسا تلقى محمد حسن بشارة ولا حسيني تلقى جد النور تلقى عبد الرحمن شتاتة تلقى إما إيسا دلقى كواس محمد دلقى جابر جبرين دلقى حسيني هارون دلقى موسى ولا أبا كيلو الميرة هارون الرمات الحاج أبكر أبو أمينة الحاج محمد جبرين دلقى عبد الرحمن الزريبي الكونسي محمد بشير دلقى إدريس عبد الله دلقى إدريس الكاس دلقى خالب بلامة خالب شارة دلقى موسى آدم بلامة دقر بلامة محمد جادو محمد أبزينة الشيخ آدم خرسة عبد الرحمن عبد القادر دلقى أحمد بشارة دلقى جيت أخي بلامة سليمان أحمد أخي ولا شرو بلامة بكسرة جدة كبو بلامة عبد الله ولا هبيلي جقلي والأبدنا بلامة عبد الله ولا جرمة بلامة عمر كبير الشيخ كوشا الشيخ آدم أنجو بيت البشر ألقوني أمين بشير لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم وأخوتم شيني أبجد ماتت أمس الأربعاء والسرقة كمان تبقى اليوم الخميس في كلوتي اللي تبلامة جدة أخي الأهل الله يصبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. واصل بالبلاغات بلاغاتنا الفرحة بكي حسن آدم بكي عبد الله آدم إدريس آدم حسن آدم الإمام جبرين معلم جبرين حسن لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروسنا ولدتم جبرين حسن أروسكم يوم الجمعة أمباكر والأزمة يوم السبت في التيتل اللي تبلام هارون كرشي كانتون كدادا عبد الله حسن عبد الرحمن حسن جبرين حسن محمد أحمد عبد الرحمن هارون محمد مكايلة حسن هارون أحمد مينة حسن محمد عبدقن اللوان آدم إيسا أمباري حسنة قجة جدة دقو مكايلة محمد أبكر اللوان عبد الله أحمد حسيني وأبكر هارون لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا أخوهم عبد الله حسن العروس تبقى مباكرة الجمعة والعزومة يوم السبت في ديغو اللي تبلامة سليمانة أحمد. واصل بال بلاغات عبد الله يوسف قوني يوسف محمد جدة بلال عبد الله محمد نولي علي نولي هارون جدة هارون جدة يوسف عبد الله القول عبد الله جدة الحاجة جدة بلامة جدة كولو آدم أسمان مؤمن محمد حامد مؤمن آدم رمات بشارة رمات إبراهيم كدو حسن قريمة حسنة بشارة جيمي رمات زبرة طاهر دنقس
الحاج جيمي بركة، الحاج سوار، مؤمن جبرين، جبرين موسى جاكو، مؤمن جبرين موسى جاكو، إما إدريسة، صابون آدم، حسن مؤمن، قريمة برما، دونجو السعيد، جبرين آدم، محمد عبد الله، آدم عبد الله، الحاج توم، جدة جبرين، إدريس آدم، الإمام أداء، محمد صغير، أسمان أحمد، آدم جدة، عبد الرحمن السيد، محمد بشارة، آدم جبرين، فكي حسنة، أبو آدم، السوار محمد، سيد جبرين، الحاج ميزونغو، معلوم إدريس، بشارة جيمي، حسن قريمة، دنا محمد، حسن محمد، قور حسن، زبرة قربة، محمد أبكر، حسن نولي، محمد أزرق، بلاما إمار، هارون جدة، توما جدة، محمد جدة، أبسيف أبو نصيب، الحاج بشارة عادم، يايا رماد، عبد الرحمن بشارة، قرقور إبراهيم، صالح عادم، أبا ولا كوسا، لوم الفرحة ببلغوا لبلاما هارون عادم، إبراهيم حسن، بركة عبد الله، شاري أحمد، جدة والفنة، محمد أمر، طه جدة، الرئيس أبقاسي، شيخ بشارة، سيد رماد بشارة، والشباب هنا اللسدة، بلا محمد الضي، آدم الضي، توم شيخو، إدريس الضي، وشباب نقرن الكتشو، قنبو جرة، محمد رودو، داود رمات، آدم ولد اللوان إدريس، وشباب نكرل، أبو أوى أبكر، أمر أبكر، وشيخو وشباب اللسدة صغيري، النظيف آدم وشباب رضينا إن الرياض، بلاما مختار، محمد راجل، أبو خريس عبد الله، عبد الرحمن جدة، وشباب اندلوى بلا محمد في الفرش، أحمد قوني، أمباري حامد، إيسا والبابي، جيمي والديل، والشباب أبالي، إبراهيم قنبو، محمد إبراهيم، مؤمن خليل، البشير قنبو، محمد دنا، الحاج هارون، حسين هارون، هارون حسنة، فكي حامد، هارون حسنة، هارون محمد مؤمن، دقاش جبرين، والشباب أفرك فخير كم سلم، خالة رماد، الحبيب إيسا، كوميسير مكايلا، محمد تلبة، والشباب من اللبيت، عبد الله ولدن قلم، عبد الله حوسة، جامي أبكر، هارون عبد الله، والشباب من تنجلي، جدة محمد، جبرين راجل، حسن صالح، دلقي فكي، والشباب من المر، موسى محمد، توم خبوب، محمد فكي حجو جوكو، والشباب من الشاب الدبة، الشيخ بشارة جيمي أبيا جرمة توم محمد وشباب من الشابة أمبيريا بلاما والقدو أبا جدة حسن قنبو والخالة قجري رقيبي بلصوم جدة وشباب من الجليجي جلقي أشنو الرئيس رمات ولا خميس وشباب من الشوفل الحاج جبرين أدو الشيخ وشباب من أرديب الدبة الشيخ أمر أبشنب رمات موسى يعقوب ولا دان وشباب من إفني إما أخي حسين بدقن أبا كبير ولا جدة إيسا الجرمة وشباب من الشاب القوز حامد سليمان تربيل سليمان الحاج سليمان عبد الله حارون بلاما دونغوس كم سلم جبرين وشباب من الفار أجيل مكايلا جدة إما هارون والسوك بلاما جرمة دروش جدة محمد ودل جنيجو وشباب من بلوليات هارون بشارة أبا عبد الرحمن محمد ولد الرئيس إدريس دنا فلج مومن وشباب من مردو محمد تاتوما هارون نكاس أمدو وشباب ننجيتو رخيص آدم محمد آدم قجري إما وشباب ندلكينا بلام عبد الرحمن محمد بوي وشباب أرديبي عبد الكريم حسن عبد الرحمن صالح آدم سيدة بني سيدة عبد الواحد بشارع وشباب البيضة خال أحمد إيسا أحمد إلي أسمان أمبرما الشيخ وشباب نقوة محمد الشيخ إما علي أمر بشارة جبرين جيمي وشباب نقوة محمد سيد صالح آدم وشباب نفدينا جد الشيخ الشيخ رخيصة قنام حسيني فكي إيسا وشباب نخندرو إجيل علي منبوسرو حسن واسو محمد خليج وشباب من المهنة أبو صالح جد بشارة وشباب نجميزي عبد الرحمن حسيني بشارة حسيني وشباب القتري محمد قجة جبرين مؤمن إيسا إبراهيم جبرين عمر محمد بخاري وشباب التبوبو آدم وفايو بلاما ممدية وشباب الشخيطي
محمد تأوشر أبو أما آدم محمد تولى بادي الحاج أحمد والشباب من جلقي توم أبكر آدم كودي والشباب من جمينا دقيليبي بكي محمد هارون عمر بلاما عمر حامد خالة فلاتي عبد الرحمن ننا البشير الطاهر والشباب من مسكيني حامد محمد هارون أخي هارون ولا شركي أحمد تأجيمي والشباب من يبدودو الجوني محمد الشافي محمد التجاني محمد إدريس جدة وشباب أنصنطة السنطة رمات آدم أبكر هارون محمد جبرين الشيخ أبت شنقارو كبير سمعين كبير سمعين إيسا رخيص وشباب علايا محمد إفيطي مؤمن آدم وشباب الرقيق الشيخ دنقوسة اللاكي محمد أمبلي صالح وشباب الدقوي النقا بلا محمد عثمان والشباب من الطيبة السوار هارون والشباب من الجرمايا شروم أبكر أبكر الحاجة حسيني كبير والشباب من ماجيتك قمبو رماد أجيد توم جدة بنية خالة محمد جدة بنية والشباب من الجيليجي إجيل والد الشيخ توم والد الشيخ والشباب من الكلمي أحمد عبد الله في الجاردان قركو بشارة توم جدة والشباب من أفرق حسيني أحمد محمد إدريسة سيد بورما جيمي أزرق أبكر أتيم طاهرة محمد أخي صالح جدة بولو أحمد الضيف صالح محمد يوسف محمد أحمد محمد رخيصة أحمد محمد رخيصة عبد الكريم شين محمد إما أنجر عاشو جدة وشباب من فندوري جدة ولا الشرك آدم بشارة الكونسيه تيلا موسى أخي وشباب من مشاق أبو ظبي الشيخ عمر قجري قنبو قجري حساب قجري أبا جدة قجري قاسم مولى شيبو قنبو الفنتا والشباب من جمينا ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بأروس أنا ولدتهم وأخوهم قوني عبد الله يوسف على روس يكون يوم السبت أم بكرة والعزوم يوم الأحد في تاكل ناس اللي تبلاما جدة كونوا الساعة 7:52 نمشي لمكنة الفن نلقى المهندس الكبير ساوي كيوان كريو نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرم بيتين وصبرم بيوت خاصة هناك لرئيس المسلمين جوائر الشمو آدم منصور حسن عجيدة دوغو بنتو أمدو ديلقي كاتو مدير الصالح الناس القاعدين بتابونا هناك من قوي الجاشي أم جواهر نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات متابع سعيد

الجوني محمد أبكر وزوجي تاجيكا كان نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد وأسرة بشير ومر بشير هناك من جينابور، نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.

خديجه مدام بشاره جبرين بدايه هناك من تقل سيالين قلت صباح الخير. وما ننسى كمان بريسه مدام امبدي كومبو من جبل يورو متابع حلوه.

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة مشيت الخيلة ورادك اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي تيشانة لدربك الشايلة روحي لي تيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرارة

بعد ما سمينا إيسا موسى الفنان الكبير التشادي الراحل نمشي نلقى البرنس الإفريقي كوفي أولوميدي أندرادا. هدية خاصة طاهر درما هناك من مشاق أبو ظبي وكل أسرته جروب إيال كليمات جومبو سورتو وكل الأعضاء وما ننسى لامي فوختة. نقول لكم بونجور من غاديو تشاد ونطر شاب تلم غايوسا دليغانا سارة فين جمعنا كمان كامي تكنيك.

حبابا يحيى مدام احمد تابكر نقول لك صباح الخير من راديو تشادة. هوسنا فيصل عبد الله من كارتي ابو تالبقر. الفني الكبير انا رئيس رما محمد نور وكل اسرته نقول لكم صباح الخير من راديو تشادة.

الوقت تم سيادك والإشارة بكت لمن شوز نديوخ جامع الحال ما بيدوم خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلام سارة مع زميل تلم قايوس خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أثر الألات والموجات والأغاني والدعايات الحلوة تكنيسيان بلين سانويكي وان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بآفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهنا دول سو نزاعات دل داوس وبهنا دول بهنا، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشبدي كنتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كله يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشبدي كانتون عبد الكريم كبيرة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، كونوا متى وهدفها شنو؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأن كان هو منبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسيل ناسيونال تراديشنال، وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس دبي، إنه أنه كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كوفانو يوم في شهر 1/2/2024.
0: نعم.
1: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25.
0: نعم.
1: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
0: نعم.
1: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب. ده كون يوم 23 من يوم ده هو المجلس حاليا شقال وده المكتب الأساسي.
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا مباشرة من قزبيضة، أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، أيضا حاليا مباشرة على الهواء السيد حسن إبراهيم بخيت. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم بخيت. أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة هنت الكانتون؟
5: كانتون باردي سوبر فيكتور دي عجر حديث.
0: الهلة اللي انت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي انت قاعد فوقها مباشرة
5: قاعد في حجر حديد
0: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس حاليا قدم؟
6: نعم، شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي قائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
0: نعم.
6: لينا قارين بنقدم في جدول الأعمال.
0: نعم.
6: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
0: نعم، شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تحلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك كيف شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
7: شكرا، نشكر العلماء ونشكر الأخوان اللي حاضرين وبرنامج نكون الشيخات. أنينا في دورنا عندنا شيخ كنتياد وشيخ كيربي والمشايخ والجلال، عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم، والشيخ كنتو أي ما شيخ كنتو في منطقة هنوة بل أبدر يعني للتوئية، توئية على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجلوت أنا التوئين الآن والسلام، الحمد لله سألنا بجلوت إن شاء الله.
0: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
7: ألو.
0: ممكن نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
7: نعم
0: نعم، هل في مشاكل كده بيقات وإنتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ فدينا نموذج كده.
7: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
0: نعم،
7: وكل ما مشاكل بيجي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
0: نعم،
7: نجلسوا.
0: نعم،
7: ونقول المشكلة.
0: نعم،
7: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
0: نعم،
7: والحمد لله بالفكرة الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
0: نعم،
7: حتى فاتم مشين بأهل وسعهم الحمد لله.
0: نعم،
7: يعني أو بالفكرة
0: نعم.
7: مشاكل
0: كما فيها. نعم، شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية تابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 93 53 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبير.
8: وعليكم
0: عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية أغيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريب أغيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
8: السلام عليكم.
0: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتو قاعدين تعملوه هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
8: كل شكرا.
0: نعم
8: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
0: نعم.
8: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، هذا مشكلة أنا بعاني من الروحل.
0: نعم.
8: قال أنا سمع لجنة قاعدة وكان لجنة عايشة سلمي بين الريفيجي ولا توكتونكو، الريفيجي يقول إذا أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي، من بيجي شهري 6 ده. نسوي جلسة نقوم جروب جروب درجة كوديكي درجة كوديكي درجة كوديكي عشان يفكوا كل البحرين ما يسجدوا. مرير ما يسوتو.
0: نعم.
8: وفي مشكلة قبل الأرين ما عندنا بكنا.
0: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا، هل قبل كذا المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
8: لا قبل كذا ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة قبل نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
0: نعم.
8: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
0: نعم.
8: من
0: نعم.
8: وشيشي بقول أيه إلى مرة مسؤولة جل شيشي كنت صحارة.
0: نعم.
8: على كنا زوج جالس نسوق كل جالس سوا أيوة جيشي كمية جيشي كانوا.
0: نعم.
8: بعد ذلك من دون جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أبو ذيك اللي سوا هناك.
0: نعم. يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كل السلطات الاداريه والام والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
8: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها معانا في كبيره وقويه.
0: لا نعم
8: نكلم الاداره تتفق معانا ودايم بتعديل الماشين كيف
0: وين
8: يجينا
0: صعوبة وفهمان يجينا صعوبة بتعديل الكوارث. نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان أهمية التعايش السلمي في المنطقة؟
8: لا طبيعي أنا قاعد طبيعي مستمر طوالي فوقهم مستمر
0: قبل طبيعي. قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونوا كذا كذا.
8: قبل المشاكل مستمر
0: طبيعي. نعم.
8: ولا عندكم مشاكل جانبها كان ما حصلت.
0: نعم.
8: مشاكل جوز جوز هما جدّي ما دخل في زلي بعين أكلون زلي ده بس ما يشوف جاهز من دماغي.
0: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت خليك معنا على الخط. نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا. معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريب أغيرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
0: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق زملائك اللي قدمنا لهم هناك الحسة من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا. أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر، وممكن يكون عنده في ناس كتير ممكن بيجوا

0: في اليسوع.
1: نعم.
0: لأنه يمشي بعقل ضد جدة عقله. وعشان طعمنا شعب السيمة كلامنا.
1: نعم.
0: ده نزاك بيجي عندنا جبال تبيجي زيادة كده مع فيه. حاليا بعدين قاعدين في أمن وأمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرمكة لما جاب قبلنا داو سلاح حصل كده مع فيه. ده يبي نزاك شيء فيه لكن الحمد لله بودور طول الشاب ده كان طوم ما شاء الله كان ملوم وغريب حصل حاليا لا أعرف.
1: نعم حاليا
0: نعم
1: شيف دي كانتو حاليا عافي وقبل كده حصلت مشاكل وكذا انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها
0: ما في اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتو لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا حياتهم يعني شغل كان لهم زياده كبيره كده ما في خلاص الاداء والتقليل بصوره سووه وبعد ده ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصاله كده ما في وحتى شعبنا الداخل علينا وعينا ما خلينا قلنا ناخذ اللي يقول نفوش في عافي وسلامه بدون فتن لان تعيش سن له ده اللي امبورتان يقولوا كاسة قديم فوق لان شريفة قريبة هي الدبان لان الناس كله جاي اي قبيلة جاي بلوك شريفة قريبة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاريبا قرمي خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج بعد نعود إلى السيد نعم قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بالظهر كمجلس مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي بأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة وهذا ذات مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل بيسووا برنامج بيجددوه بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده واشتراك كل الناس توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع العرب بيقول السنون بخطر في اللسان بحصل لكن الناس يعالجوا وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس ونحن مثل ما انت قلت المجلس ده ما بسقي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد هي كان بدأت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغدة وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأن فلابد الناس يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى الهو قوسي لأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أديلة من الرواعد التليفون أسك قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين ده زمان ما في الخبر زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة يوم خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة أسك اليوم انت قاعد بمكانك و المشكله كان اسهم مشكله حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخل دوالي والتجربه الناس شعب تشاد كله وجه للعافي الدشي الايجابي الناس كل بدور العافي العافي ما عندها طمن بان نحن حاليا ده بلدنا قاعده في وسط هي جزيره في وسط مشاكل الجيران كلهم عندهم مشاكل نحن ما دايرين مشاكل تجي في بلدنا دايرين نعيش بسلامه والتنمية ما بتبقى من دون عافية ولا الزراعة ولا الماء

0: للأعمال ولا للمشاريع أنت الحكومة ولا كذا، إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى. نعم.
1: شكرا شكرا السيد الرئيس. أذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونبا وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ، شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقع وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل. ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. أنتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادو في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
2: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نعم. هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأسها السلطات التقليدية مشت، وفي لله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية دخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاربة قرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية دخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إن دل إنما يدل إلى دور البتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد. ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
3: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
3: والله اكثر مشاكل بحصل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوئية الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهم دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيبتل مشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوئية ده يعني كل ما بكان الناس قدرين التوئية ده يزيد.
1: نعم.
3: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب كانتون بوجي بيستموا في قسبيرة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو بحاسب في الكانتون القايد مشكلة القايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل اللي شاركوا مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
1: شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
1: تعالى
4: وبركاته.
1: طبعا من حجر حديد مباشرة انت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة انت لا بد تتدخل؟
4: لا لا لا على المسألة بسنا أي بسترد أي جل بيشود بلاش حقا بجن حقا بالإمام وبيشيش بمستوى أنا إلا أنا كان هم من فاتم بصروا مستوى أنا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن إيدي شو قلن جيس كان زلاج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بخانا هو كله كومبوزي بيشود بلاش دول كان ما جدرو أتنداب بوجي بخانا لينا قالينا مع الإدارة كله الأنصام ونقول ترانشير مسألة كمسي.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية اللي تجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
4: أنا في محلك المشكلة القبلية مرة كما شفنا
1: مشاكل
4: هذه البهائم ماشي هذا الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرت بكان ما تخلو بهاي ما يندن علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراجع عندنا جلوس وجي بورم الناس كانوا بعرفوا بهرت بزراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم.
1: سامش أيوة واصل. نعم
4: شاف فاسد سنسيبليزاسيون ورم كلام مرزول سوشي هذا ما تسمو زول بقول في دم بهاي جريكي بكلام تسمو ده بيجيب لكم كتار دائما ما تسمو أسمو يعني نورو جاء أسمو إذا الحمد لله أتاكيت خد كتير جريت يمونا أنا با أتا هجرة أي هلة بمستوى جزائر من هلة باسم ريبريزنتاشن جزائر بتم بكونتون الجنرال كل هجرة جزائر بمستوى جزائر بجيب كبر ما بقول كبر بقول بس أنا مستني
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، أكون على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد، وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل، تفضل بكر.
5: الرقم الرزو
1: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
5: وأنا معكم.
1: أيوة نعم يتكلم.
5: أنا نتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وبلتان دول.
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
5: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
6: الحمد لله.
1: نعم.
6: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
6: خلاص تمام.
1: نعم تفضل.
6: كويس.
1: أيوة تفضل.
6: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل البودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول هم ذاتك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كان من زمان كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم اي مشكله كلها بهلوها هسه المشاكل دي اكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس انا كلامي ملاحظه شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء، تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
1: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل، أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
7: الأسن بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور
1: نعم نعم
7: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
7: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد المطعي
1: نعم
7: وخاصة ومنها روحي بل
1: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة معنا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة، يتفضل علي إيسا.
8: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: أنا
1: الحمد لله. تفضل.
8: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
8: المشكلة كله هي المشكلة ما ترجع في السهيب السكنسي قاعدة. الشغل كله ما سهل والظلم بس والله كده نفسك من الحرام الظلم ده النائب الآخر كان قلت إزالة مريد يستفقوا. هم بنفسهم كانوا عادلين وهم بنفسهم ما كانوا يعني كيف بيقولوا بيشولوا كده والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك ولا يندوكوا قال ده إلي بلد يبو ولا إلي بلد يبو بنفسها قلصة قاعد ده يعني تاريخ قديم. أنت نسينا لك هذه هذين بعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفك.
1: نعم.
8: شغل كهذا القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرق ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمع لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون وهذا كل الناس قالوا له كل شغل حساب ما في لونه وكان قالوا أنت وكذا أنت كلفوك بالإدارة خليت يكون زول عادل بس هو شغل المشكلة بتاع البني آدم ما بخالفه ده كيف البني آدم بخالفه لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة يعني أي زول الكيس أدى حدوده بجروه حسب القانون. هذا الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطن يكون عالم يزور ما يزور ناس كل المشكلة تحصل في ناس بيشوفوا نفسهم عالة وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بدوف هم عندهم ما بخسروا بقول أنينا كل نهم نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي ما هم خلافنا في شغل آخر وتفهموا أبو يعني في الناس هم قاعدين بقوا هم بقوا قدام في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بقولوا وهذا هم يبقوا البيت بقولوا بكون اسمه لمن المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتوا تعتقدوه معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61 53 50 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
0: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد لازم واحد يقول لي أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء أديل من روايات. اثنين الشيوخ شفريت رجال ده ناس واعين ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشيخ ده كان طوغان حجر حديد لأن كلم قال الريزو السوسيو ده هو عقبة لأنه بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشونها بيأكلوا المنطقة. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشينه. لكن الشفريت السوسيو ده ما بتبسيه إيديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على المنهج الأساسي حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحال
1: بحصة. نعم شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس العالى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
2: نعم شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط، لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت مشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. حتى حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
9: شكرا كثير لبرنامجك.
1: نعم.
9: وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر. نعم. كثير لدره نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية بس. بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة.
1: نعم.
9: لأنه الشعب حقنا أكثر فوق الأمين ما فاهمين. وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة ممكن. بس أنا خصيحة الجيل الأخير.
1: نعم.
9: شكرا.
1: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
10: وأدونا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فجاء لمنا شلوك التقليدين وحجينا بالدور الملعب وطوالي جمعنا في خدمة وممكن بالتوقيع التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير إشان دا نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير بيساعدنا عشان نقدروا نلقى فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما وأبدا أشكادين بإيكي والسلام
1: بالآخر. شكرا شكرا شيف دي كانتو. شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا كنت معنا من محافظة أبو تيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
11: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكان كارتين جمنا وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده. ال برو حشكان جيد اللي جاوا كونتوا في البرنامج وشاركتونا. اللهم يعني كل سلطات تقليدية أنا كده كل سجل بسموه في الراديو. الما يدري ما نقوله بسما يكون يكون على الجنة ده. دونك نتمنى دا يعني المش ال الناخذين يجي بريدي فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارك سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج يصير بده خليه وتو
1: نعم
11: في كده بيجي مشاكل بس تريز برضه وكلام رجل سوديو دا من الناس يسمع كلام المفضل الجماعة يسمع كلام رجل سوديو
1: نعم
11: رجل سوديو كده لا يخلي الجيزو.
1: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد. نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
12: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
1: ليلة. نعم
12: أنا علم من شد كانتو علم من دي 56 سنة.
1: نعم.
12: أنا عمري 14 سنة.
1: نعم.
12: يعني ما أنا شد كانتو يعني في كلام أنا.
1: يعني 50 و6 سنة أنت شد كانتو.
12: 50 و6 سنة أنا عمري 14 سنة أنا لم أشد كانتو.
1: وحس حاليا.
12: وحر حاليا شد كانتو حالين لكل.
1: نعم أيوة. كلمتك الأخيرة.
12: أنا في ذلك الوقت شفت الرسول الشريف بغيري. أنا مشي حياتنا كل ما يتم كلام عن فنزي بس الشعب يعني تهيز السن بس عن المشاكل.
1: نعم.
12: ولا كتاب ولا ما منهم.
1: نعم.
12: نخدم ولا شعبنا ولا وطننا الشعب. كتير وقت سنين بكان شاب يجي مشكلة شاب تقطع فرنك كذا كان قال كل كذاب. كل الناس على نيت ما ندور شغلنا.
1: نعم. شكرا شكرا. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون أبالي.
12: أخوانا جونا من برا كل خليه نقول مرحبا بهم خليه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
1: إن شاء الله. شكرا سيدة اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة.
2: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين. وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود، خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
2: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
0: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم.
0: وأنا نشكر الشيخ تراديشنيل لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير، نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
0: مرة مرة.
1: نعم.
0: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
0: وذات بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارجكم بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين رأي نستفيد منه.
1: نعم. شكرا. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية غيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية، وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: باطني كنا داتلا مرغني أرض داتلا نوباني آد داتلا آد الله نوباتي تايغري يا دو كي بنوا كي نمسني كي نجن كنوا كي نمسني جرباني أونا أكوري كنوا أكوري باري بود أكوري كنوا أكوري باري سمان أكوري كنوا كي نمسني كي نجن كنوا كي نمسني تراكي بني تيجي دو كنوا جيه بودا بري كذا كنوا تاجي بودا تاورا كذا كنوا إردي أبودا بري كذا كنوا لعبي بودا تاورا كذا كنوا نجلي بودا مامور كذا كنوا كين ما تيجي كين ما تيجي كين ما تيجي أنا ماي بودا كذا كذا كنوا بري بودا بري كذا كنوا كذا كنوا كتير ماي بودا كذا كنوا My Ungar, Kevin Dinova, the Amai, Kevin Dinova, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin Matin, Kevin tomorrow very kinwa cinema mini urde kare gire very kinwa tere agni te do gine te te mat gine
1: tumne kinwa ke mat gine
0: babu ke ra tum do gine kinwa babu ke ra hara gine kinwa are tere se upar yum gine kinwa are nakoi ne sura gine kinwa are tuju ga anda gine kinwa अरे हिंदी को पूरा बेगिनवा तुझे वो या हाथ ना बेगिनवा अरे बीड़ी इच्छा बेगिनवा कहीं न मत बिगिनवा कहीं न मत बिगिनवा वाले बजाओ कहीं न फरागिनवा वाले बजाओ मरी बिन फरागिनवा वाले बजाओ नूरी फरागिनवा तुम भाई गिनो हसन फरागिनवा तीन हर ने चावर फरागिनवा दूसरे बेर तो ये फरागिन तुम भाई गिनो हसन फरागिनवा
2: Yeah. chatto hablar akhbar ko tel do a hitira to kaise hon tene bela ki akhbar ki do ki dara ki vir to kene so a prosar jemien do kuna chatto hablar akhbar ko tel do a ki vir to nege a uro haiti shal do garo a tika tra em fatra na ko ya ki so a prosar ki vir to ne inshallah ko yar ke akhbar ni ke uro haiti shal ngar tika tra le

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب خريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوين. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدوا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بيكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكوي لك مهارة أو تكوي لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون راح حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قال نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قال نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قال نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المينيزيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في هنا الرسم، دربناهم كمان في هنا المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في أدلين الفوطة، دربنا الشباب في هنا اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في قرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقه تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات دي قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورقه مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترات بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي من الامه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل مثل ده خلاص، ان نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا عبش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2 2 2 لحد قرابه سنه كامل، كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه
2: في الفيسبوك في الرياضة في التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتالي كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
2: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاهد وكي. كيف تشوف البنات كذا كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كأن الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدموا أخدمتهم.
2: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادو من مؤسسة المؤسسة

0: من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات او تقول لنا تحديات كي بيكون البنات دعاهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لهدي بها ايان عنده او لا امور هم بجو يا خي انك التدريبات اللي ما عندك بنيتي دي قاعد يسال كان خلاص تجي ان شاء الله عندك شغل دنا دون بالتليفون نجي عده مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد احيانا بعد التدريبات لدرجه البنات ده بجو كثير من الاولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
1: ما شاء الله, بالذات في مدينه ام هجر التدريب المهني ده انت تشوف اهميته كيف؟
0: صراحه التدريب المهني مهم. انا اليوم كان فتحنا فيهم هجر ده اننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
1: ما عندهم عمل
0: ما عندهم عمل ما يتوظف, لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنزوري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا ايدين فقط قاعد بنتظر الوظيفه, لان التكوين المهني ده مهم مره واحد كبس في مجالنا على مدينه ام حجر.
1: صحيح
0: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
1: جميل لله جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا اي اونابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
0: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا اصلا انينا فقط لقينا دعم من المستشاره حسنى موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابه مناط الطلاب الماهرين العوائل في المدارس دي شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر. بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين. يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا مدى أن نمرق فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد بس. زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسد أنا منك يوم 29 الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء على 233 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قاري يكي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناشس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد ده جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكي ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء هذا وقدرنا واصلنا فوق.
1: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلمينا عشان يساعدكم أنتم ذاتا في بعض المجالات؟
0: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار عند الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم دل عندنا ما معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سوى لنا فورماسيون في فن الإلقاء المعسل.
1: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
0: هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز في هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات هنا كان نخدمه بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوقه ده أصلا ما في حسنا قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوي فوق لكن شركاء كده ما في والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندي اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت نقدر الشغل المجال اللي يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكنه ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع يتدرب في الانديجو يخط المعدات يسيب لكن في المجال ده صراحة ما في اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخي إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة اللي جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يشوفوا هاي الأمل لكن مجال آخر جانب آخر تك تساعد هنا ما في
1: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب.
1: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات التواجه شنو للشباب؟
0: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس. أي إنسان ربنا خلقه بصفات خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر. دون كان هنا قال نفسه لحس كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون دس فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل. دون كدارين نوجههم أي نادو كان على صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفق فوق ده نقدر نوجهه. إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان

0: بيت كده هتبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده الشيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
1: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نبي ولا كده؟ هل تواصلتم مع الجهات دي؟
0: ونبي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحه في اتش اي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوى لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحس تعبنا ده انا تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس الاخير في اعتي شالوا بعض الاشخاص كي وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطه دلة نادم كي بيكون نادوكر ما في اللي بس في اعتي. بالنسبه لجانب حنا السنجتي كان في البدايه لمينا مع الرئيس ابكر تنقايا في اعتي شال رقمي وشلت رقمه وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك انا كان ما قدرت الحفله لان امي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص انا قمت قبل ما وصل انا بعد العزاء وكده حاول بكون اتواصل معايا لا ما قبل اصلا كبس خلاص انا كل ماشي خليت حتى في جنبنا هنا لما نجي انا حاول اتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الاخرين ونطرح عليه برنامجنا انا مهجر والشباب انا مهجر كيف بختمه لكن ما لقيت مني صراحه اي جهه وهسه اقول انا بنحاول نفتش ان شاء الله كان لقيت انا اقدر نحاول اتواصل معايا ان شاء الله.
1: سيد ابراهيم الرحمه احنا طبعا قاعدين في نهايه البرنامج هل عندك كلمه اخيره توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفه بس قاعدين ديل؟
0: انا الرساله الدائمه قايل لي مالي اخواني الخريجين انا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان بقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهذا محل حاول كوي لك مهارة ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بجاي وعندك بيكون الوظيفة بجاي لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 هذا شيء جميل مرة واحد كبس مش النادم كان مصدر دخل هناك مش الواحد ده بقول مش الكرسي ورجله واحدة كان الرجل الواحد ينكسر دمارات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيك والآخر يتركز دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين ان جسم من اعضائهم ذاك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتوت الا تعتمد للوظيفه ده ما حلل. الشيء الاخر انساني ما يعتمد بس للاسره انا عندي اسره مرموغه بيكون انا اللي بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ما نسي اعمل ده كله ما حلل. والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول اصلا كان عمل ما عندي اي عمل ده إيه ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسي اي شيء لك اخراجك قاعد الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا انينا لجو خلي لو هم يعتون مشولهم لكن نادم لو عمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جاوة تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حل خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالك قاعد مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل عندك بسيط ده خدته على أرض الواقع ومش ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس عندهم استطاعة ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخر كبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه يمكن الحمل الكبير ده هو كله بقدر بيشلك منه كان بقول 2-3 و4 في الأسرة ده معناتها تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكونوا اليوم الناس ده قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمى في المجال ده حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه حاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمى بالشغل البسيط ده اليوم أنين الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا السيز واحد كله معناتها ساعدنا شاك مثلا بيكون اتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا عديت له بيكون مفاتيح وعديت له حاجه بسيطه كي بيكون استمر فوق كل ساعتها اليوم الشاب درب في مجال المكنه انتهت المكنه بيدها كل معناتها ساعتها دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعدوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده, الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها ادم العمل بس اللي النادو كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو؟ اخذت النادو من موتو بيقتلوا بيشيلوا له شنو؟ عنده عمل بنود اللي في بيت بسرق بيسرق شنو؟ دونك كل في دعوه معناته ادم العمل. لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها بتتجمع فيها, والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل, نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان, هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر, وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى, وفي الإخراج عبد الله توش, ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة, وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية جاد تقدم لكم برنامج خاص بالمركز الصحي القائد في مزرعة هنا السيد عمر دافيد ديران. وأهمية هنا المركز الصحي ده هي توفير الرعاية الصحية للسكان في المنطقة. عمر دافيد ديران قائد بيهتم بتربية هنا البهايم لكن ما نسي الناس، مشان ده فتح مركز صحي بعالج فوق السكان هنا فرشة المي والحلال الآخر كله. والشي ده شفناه وقت ما مشينا في المركز الصحي القائد في المزرعة وسألنا الطبيب ناجيم ريني القائد بعالج الناس. دكتور السلام عليكم.
1: السلام.
0: تقدر تورينا الحالات اللي بتجيك هنا تستقبلوا كم مريض في اليوم؟
1: مرات نلقوا تقريبا 30 أو 40 إن شاء الله.
0: هل عندك الإمكانيات الكافية للفحص الطبي؟
1: فحص أليان ده مرات الأولاد الصغير كل نداوم، مرات البالي خمانة كوكوليشة الدقاق بأزم زيادة وكالشيبنا مشي للمرات أنا الرجال كل نخطو بنداوم ومانا ندرك نارون سنة ديليغاسيون كل مرات فوين فوكال بوجو بفاكسيني أولاد يفاكسيني هم يكونوا فاكسيني هو الكثير نقدر كي نخطو أجلنا فوقها في الأوين الخلبانين أوين خلبانين أولاد دقاق أوين خلبانين مرات القبال هم ما بفهمو الوائن الناردو سيبعين ما بفهمو بيجي فيزيت والمره كان الديال مين فيزيت نقدر كي نكربوها بإيدين اثنين وخلط الدواء ننتوه مشي للدواء النادو فيرس فوليك ده كنا ننتوم الدم ومشي ناقصون ننتوم عشان دور أو أوين بيجي فيزيت بولد في الكونديسيون العديد.
0: هلا الناس اللي قاعدين بيجوا هنا في السنتر هناك ده الناس الشقالين جوا هنا في المزرعه بس ولا الناس اللي برا في الحي هناك الميده كله قاعدين بيجوكم؟
1: هسه هنا اليوم ده الناس هناك الميده كل بيجوا اللي نادو زون ا ناس المراكو بيجوا زون اور زون ناس هنا الروم كل بيجوا ناس هنا المسكين كل بيجوا ناس هنا الجورمونجو كل بيجوا ناس هنا فرش كل بيجوا الهم فوجي كل الناس وقاعدين في الدم كل جو دم بيجي كل بيجوا هنا ونسولهم دواء وإن شاء الله بإذن الله بلقوا آفي هم يكونوا فرحانين.
0: تقدر تورينا أغلب الحالات اللي بتلقوها أنت المرات هنا دي شنو تلقوا السريع كده؟
1: البالي ده كتير مرة نلقوا البالي أنا ذاتك كي نسولنا فيزنا نقولوا المال البالي بي كتير وخلال من بعد شبنا كده من خريب يعلم كنا نتم وسيف بنو في السنجة أولاد دقاق في المرض أنا لقوها دو شنو دول كل نحبرون فوقها أولاد وادين مرض أنا الرجال أنكيانك ده كل أولاد كل بأزم أما الوالدين ما أباد ما في مكال وسخير جسمه بسخن وكذا بيقولوا بالي بس ومن بدان نقولوا أسوأ الله مرض ده ما بالي أنا نعرف أساسا مرض الوالدين نورون أسوأ الله كده كين خلاص ننتظرهم دواء وهم يلقوا آفي ومشي الدبر.
0: كان بعد ما كشفت على المريض ولقيت المرض سويت لي الأوردناس وين بلقى الدواء في الصيدليات البرة ولا جوا هنا كل عندك الصيدلية؟
1: لقينا المرض في إكزيما لقينا ده خلاص نعرف ننتظر الأوردناس ومن بعد أنت الأوردناس فارماسي قال ما أنا هنا بس خلاص جوا هنا بس بيشيلوا دواء وهادر حاضر نسولهم هنا بنسولهم الوالدين المن قالوا لهم ومرات كي خلاص بمشوا بيت ونجي لهم نسولهم كنترول راندوفو انا شيجي انا كنترول نادو مردان لقي افا ما لقي افا ما انا انتو دواء بمشوا بيت نسولوا الدواء هنا وانبعكم نقولوا تجي اوكي ونشوفوا افا نادو نخلوه نسولوا كنترول ويكزمات الكنترول كنو نسول قبل نخلوه نادو.
0: تعامل هنا الطبيب هو واحد من العلاجات الاولية هنا المريض، فتعاملك انت مع المرضى ده كيف؟
1: كان نادو مردان وكجا وكان نشبنا اولاني شبنا ده نادو كجا دخل في المستشفى دخل في البورت الكبير ده لنادم ده الاولاني بالسلام هي يعني مش انت كيف نادم رقدت بالسلام السلام عليك كيف اسمك وكيف كيف رقدت وافي جاك اشياء طبعا تجري تكون بتمر برد كل ما سلام تجيبها داخل حطها في السرير وخلد خلي يرقد شيء انجمه وكرقد شيء كسوى لنا 10 دقائق وكذا دابت شيل وقتك تسربت خبرنا بالكل سامش اللي انتم قاعدين ما سووا لك شلنا لهم دياب شيء ترانكين قوم داب اولان تقوم تسالوا كونسلتاسيون تحط يعني تشوف التنسيون دو تمبيراتور دو خوم دو تحط كومبلي قوم تسال جسم اوكي يعني سوق النار مردان بيس في زمانا انت تداوي له مشي في نفسك ونار مردان ما يدورك 20 وانا علمت ان جيت اوكازيون كي اوبورتونيتي كي نادي اي منازل سو عشان نادو مردان ده الا بده ان يقولوا كلام شولو مش النادي مش اخونا مش بل ان اخواننا نادو مردان وتقوم تكشف له ده ما ممكن ما ادري ما انت لابس توقنا بول أبي ونام دير بتكشر له يعني ما أدل يا داب غزيد له مرة ده أنا ده كان شيفر توقنا ما بيجي أدل أنك الناس مرد نكون بيدين اثنين عشان نقدر نجيب داخل من بعد ده وندابا نسولم الدواء آخر ده نام كل جاي تيب أجيلك كل جاي كويس كدرت يا محل محل بقى الآفي ما بيدورك عشرين كامل كنار مرة ده تكشر له داب غزيد مرة ده
0: تقدر تورينا كم عدد الإكيب الكايتيني بخدم ده أنتم كم
1: سألين تقريبا بلال الجردي تقريبا أن أصغرين أربع ناس ده كوا هوا فتا إذا سنتا جدا وجايدي وإندينا لابوراتين يكون هم اثنين داكو ماما تا يكون جاد ماي وزينبا داكو دي كل جيسينير ألوم بس هي مرقت كما كده هي جايدي من أي مكت أنكون جاي في ديرك الله علم داكو اللي جاري فارماسي ناك هي جاي كوتي فارماسي وكامل كي هي بتنقل جيب كوتي جيسيون أو بيتال
0: إنت كطبيب عمومي فكيف قدر يعني تجمع العلاج هنا الناس الكبار وهنا الناس الصغار كل بيطيق تقلب وتعاليهم
1: كالجو هنا خلاص ناس وهي مرض فوقهم قاعد بسيط بس وما يعرف نعم بيجي بيقول لك أنا ده عندي واجرات وعندي لي دسميجا بالسخين واجرة دسميجا السخين مرات ده بيكون في تيفويد بيكون في بالي ومرات بيكون في دم ناقص خلاص أنا نشوف درج نسوي إكزامان ده كسيت خلاص ذا اللي نادم ننتله ده ونسوله سيفي مش ده أنا سخير ده كالمرات ما يأكل ما يرد ولد التعبان مرة المرة خلبان يكون مرات كالمرة إندا واجرات كتير ودسميجا بالسخين ولا إندا واجتني إندا واجسولك ده كادي دانجية أنا فاهم قرصيس وكالنار كالجناس إذا دم ناقص هذا بنقول دم ناقص كذي دم ناقص ذا نقوله ده سيرجو لابد ان هذا بس كجينا في دمنا زياده نسوري فرنسا وننتم فوق كونسي كثير من بتقول يفوتوا
0: كثير من الدكاتره في بعض المستشفيات البرة تعاملهم كعب مع المرضى فانت كواحد من الاطباء لهم تنتهز الفرصه تقول لاخوانك ديل شنو واحد انت كان
1: اوبورتونيتي الدهس ايوه ما لقيت لين لانسي ميساج للناس كله يعني خدمة الدكتورية ده مش الدوم سواء الله أنت نزلت أنت أنا فوق ودوم الله نزلت أنت نام دعكوا جات داوي نادم ونام مجري تقول أنت أنا أيان أيان كيف طلب لك فلوس أبيت تجي تقول لك أنت دكتور أنت كيف خلاص تجاه ناس قاعدين مرداني وتجي فوت فوق مش لا فرنسا لهم ما يسلم وكتجي تفوت كمان جوك نام مرداني بلان مرداني تيجي خدمة تقول خدمة ما في والله خطر لك داوي ناس ناس مردانين ولا بودد ناس مرتكو بيد اثنين ونام مردان يعني ما تكشر له أنت كثيراً ده ما في تكرر بيدين تين نعم يعني بداو نعم مين فوق جري أشياء نعم كاميرا قط في سرير ما سهي نعم ترك في سرير خلي رأنا وشيا وتسلم أوكي تزايل نعم مردان ما ممكن أنا خدم ما الدكتور اسمه جيمس أمريكي هذا ما قريب توه أنا 5 سنة هو بس فرمانة بقول له شنو يوم درمش أمريكا ده من أكيد كنارم بس مشي أنت رجع في شهادة تيتا 13 سنة ده مالي كده وعرف كده فاتورة كده 13 سنة ده مالي كده ما أكيد نعم كأي جد أخذ بارت برا ده تسلم مشي أخو تكرر بيدين تين تنزيم تخط تجاي تجيب أجاي تيفك ألمي أنت له خليه شرب يا أكل يا خوك أنت كنت أنت له يا أكل ترقي له تيب قال ما أنت قرن ملاك تجري جاي جيب برا في بوتيك قاعد كنت تقدر سأي ما ترجع كده تشيله نعم واحد أمشي بيه كذا أخوانا ديجوا ما ينقرس كله تقدر تأوينا أنت له قد سيلو داو تسأل قل أكل ما كذا ما كان لجينا 50 تبي له تلقى فوق حسنات ما انت جاي بتقول دكتور وريني من ابيت ولا نعم يعني تشيب مش البزه انا يعني تزعل جاي سايلين مره ما ندور ده انا راجل ناس ندور لنسي لي كومبليك تريتوار دي تشاد ديسوم دان لي كادر دي لا سانتي ده دان لبان تانا اما انا ناس مردين دكتور نشورب اديل شنو ممكن ابو فرحان ده الكلام
0: رايك شنو في الفكره انا المدير القمة بفكر وانشا المزرعه وفتح فوقها مركز صحي
1: ندورك يا هسه أي مناد في كوتي أنا أوبيتال شنو كالدستريك شنو كله يقدروا كي يخطوا بالهم في كدر أني ناس قاعدين ده ما وين أخواننا كتير يهرموا معنا وكالخدمة يدور استفاقية ويدور مفاهمة بيناتكم كله وكان مش النارم ده كان ما في ده اللي بد الواحد قاعد يقدر كي يعني يقول أنا أخوي ما في كل يقدر يخدم بالآدي واستفاقية الاسبريت كيب عشان أي مزول بيكون الاسبريت كيب عشان تخرموا تفهموا بيناتكم وزعل وكذا ما يكون يعني يكونوا ناس طيبين وتخرموا بالرهات
0: رسالة أخيرة للناس الشاديين واحدين مرضانين واحد ما يجي المستشفى هو يوم الجن المستشفى دي ده خلاص يعني مرحلة أخيرة تصعب للطبيب ذات علاجة
1: كلام كده كلام طيب ما رأختي ناس قاعدين برا ده كتير من الناس مرضانين ما نجوا دمش داو في الدكتور شكو برا بيتانوا إبر همان كالواجراس ولا نام بيقدف ده بيقولوا بالي بس خلاص قدفين ده مرات قاستي كل بيقدف أنا ده صغر كتير بيقدف خلاص همان بيقولوا نام ده خلاص إن ده مردان وكده يمشي بيتانوا إبر 100 200 بيتانوا إبر ده بعدين مرة دمرت آخر ما يفهم نعم بداوي بالي 3 يوم ما خلى ده نكون دم ناقص خلاص مين دبجي له دم ناقص ما خبر بين ده كيك اليوم جاء خلاص يتدري شمس هو بس خلاص بريبار إذا في بيتنا جافو قرأت ديجا راقد بلقاش نك راقد بلقاش من ده على بودة قال باليش يأكل بكتور على مين ده قال راقد بلقاش أنا نشوف سوا لك الإدريان سينو كالفيزيون شندو على الناس منا تدني رفروف وبتر كبير وأمانة نخبرهم نورهم قال حسيتوا ده تعالوا بدري كجيتوا بدري في اللبتنا بيساعدكوا أنكوا بيساعدنا أمانة يعني بيت بس كي مرتكوا كيف في بيت وهرا خلبيك زيادة ألوم ألوم أم باك الدائر فوق عندك ودراز وما تداوي كي ألوم أليان في شاد دمار ده سكر دبته مشاك كبير تانسي ناس ما كسر كنترول نعم بقى تقولوا كي يشرب له حاجات كي كوكا وشندو يشيدو وراك في يوم ده يجي أكوبتال يقول أنا حالا أنا في الليل نبول أربع خمسة ست سبع مرات في الليل نبول ما ننوم هو ما يفكر ومين بعد أنا فكرت هو كان كثير من الناس كثير وايد داكو مرت في جنب مرداني أيام تم تمشي بول تجي تم تبول تجي وخبر ما عنده وأدرس قال مرة سكري ويوم في يوم مرة جد دخلت دركت ما قلبي قلبي مرة دخلت ماتت ودنا في بروفنسيل ماتت دركت سقى وادين ده بيكون مشيلة عشان كأنت مردان تجي في الأبطان تجي ولا تانسيو كل جاي تجي تانسيو سكري لما لك سقى لما بغنت خربي طيب أنا هادم ألا بود الناس يفكر في كنترول وبوجي لابتان يشوفوا كنترول نفسهم ده الكلام.
0: المركز الصحي ده قايد في جنب واحد الصيدلية تقدر تلقى فوق الدواء بثمن مناسب والشيء ده بيساعد السكان البعيدين من المدينة خاصة كبار السن والأطفال الدقاء عشان يلقوا الدواء بسرعة لأن الصيدلية عندها أهمية كبيرة في الرعاية الصحية وتوعية السكان من الأمراض. زينبة آدم أودا مسؤولة عن الصيدلية.
2: عندنا جست دواء النسيسير كنا خدمه فوق بريميرا إرجان ساقينا سرطان بروجي ده بس وعندنا الإكزامي كل إكزامي المهم حاضر نارم جفيها على الضرورة ده سو عندنا إكزامي أنا بالي أنا تيفويد أنا هيموغلوبين نشوفنا نارم دي اسكي دم مشيا ولا دم كتير ده كل عندنا قايت وعندنا أنا رطوبة وحنا سكري وحنا في هاش ده اللي كل عندنا زول كان جا نشوفو من ديانوستيك هاغا تحاليل الانجينا داني سو الما انجينا مثلا ايكو دول شندقا نرسولي قدامي سو ويجيبو لينا النتائج.
0: زينب تقدر تورينا هل الدواء في بكانكو هيني ما غالي؟
2: لا لا الدواء ما خالي يعني انا ناقينا ارخص من الفرماسية البرة والشنو بمية ميتين ده بس كاس تاجينا كل انا بالي ده 100 مثلا الاموكسيلين عندنا ب 100 الباراسيتامول عندنا ب 20 يعني اي شيء هنا بسيط.
0: هل في جهه معينه قاعده تدعمكم في مجال هنا الدواء ده ولا قاعده تبوؤوا انتم ذاته في الفارماسي؟
2: لا لا زمان كان قاعد يجيبوا مساعدات عندنا ناس كده قاعدين يجيبوا ما قريب كاس مثلا مش لسنه تقريبا ده ما جابوا اللي نخدمونا بس نبوا من الدواء نكفوا من الامال دي بس
0: كل عمل ده عند الديفيكولتي. فشنو الديفيكولتي انت قاعد تلقيه هنا في جانب هنا الفارماسي؟
2: في جانب الفارماسي زي ما وريتك اول زمان ده سنتر ده بخدي مجان في دواء ناس جابوا ساكت وجابوا ساكت انت زول ما تقدر تبيعه ومع الوقت ده دواء ساكت ده بقى ما في خلاص يعني خدتنا لهم ثمن ال100 ال200 شنو ناس وعدين ما عندهم وعدين انهم كريت اول في الجراتويتي ده هم يدوروا الجراتويتي شي غاني فهيم لهم كده اني كل دوره هسه ما عندنا ساخي غنغو بيا واني كل غاني ساودوم لازم هم كل يساعدوني يفهموا حاجه لانه ما في اخر صعوبات.
0: شكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 56 بعد 5 حسب التوقيت المحلي هنا داخل عاصمة أنجمينا وغيرها من المدن البلاد. المستمعين الأفاضل، ها أنا آدم صابون موسى أحييكم من القسم العربي براديو تشاد وأقدم إلى مسامعكم فقرات برامجنا لتاريخ اليوم 14 لعام 2026. المستمعين الأعزاء، ففي تمام 6 ستجدون نشرة الأخبار، وإثر ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم الصحة. المستمعين الأعزاء، يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية الفني جيدي روبرت. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار نور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. البداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يطلق الجريدة الرسمية للجمهورية ويستقبل الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسوري الأخضر. وبعد 3 أيام من النقاشات المكثفة واللقاءات الجماعية، أعمال المنتدى الثلاثي الخامس يختتم بالعاصمة نجمين. وزيرة النقل تؤكد بأن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثلاثي. والحكومة تستنكر ادعاءات الأمم المتحدة حول الهجوم المضاد للقوات المسلحة ضد بوكو حرام. وزير الإعلام يقول الأمم المتحدة تقدير جهود تشاد في أمن المنطقة بدلا من إصدار اتهامات لا أساس لها. أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء السفير اللماي هالينا حفل إطلاق الجريدة الرسمية للجمهورية. كان ذلك صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية ومثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين حضر مناسبة الانطلاقة وأفانا بالتالي.
2: حفل إطلاق الجريدة الرسمية للجمهورية جاء تحت أنظار من نال شرف الرعاية رئيس الوزراء لما هلينا، الذي كان محاطا بعدد من أعضاء حكومته بجانب رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدد من الحضور. كلمة عديدة كانت في المشهد العام للجلسة، منها كلمة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان روز باكوما، التي وصفت الخطوة بالضرورية للحفاظ على التراث الوطني وتأمين الوثائق من الضياع مع إتاحتها للسكان، وهو ما يتماشى مع الرؤية الأممية التي تدعم هذا الاتجاه. الوزير الأمين العام للحكومة رحمة محمد توتوان التي قالت أن العمل شرع فيه في 9 يناير من العام 2025، وكان العمل المنجز كبيرا، جمع وتصنيف ورقمنة جميع العادات، ترميم المبنى التاريخي للجريدة الرسمية وتأمين أقسام الأرشيف بها، بالإضافة إلى تطوير منصة مستقرة وعملية وثنائية اللغة يمكن الوصول إليها في أي وقت، مؤكدة أن العمل المنجز وصل الآن إلى 90% من عمليات الأرشفة منظمة حسب الموضوع الرئيسي والتصنيف الصارم. رئيس الوزراء لما يهلينا في خطابه الافتتاحي قال أن المنصة تتيح أرشفة إلكترونية شاملة لجميع أعداد الجريدة الرسمية للجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن تحديث الإدارة العامة للدولة التي تبناها البند الثاني من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. لافتا رئيس الوزراء كذلك إلى أن المنصة الرقمية ستمكن المواطن وكل المهنيين إلى الوصول على المعلومات الحكومية من نصوص قانونية ومراسم وبيانات رسمية واتفاقيات مبرمة، كما ستعزز من شفافية الخدمة العمومية، داعيا جميع الوزراء إلى تذويد هذه المنصة بكل جديد فيما يتعلق بالمحامي الموكلة إلى كل وزارة على حدة، علما أن الجريدة الرسمية تضم وثائق يعود تاريخها إلى العام 1958 باستثناء عامي 1979 و1980، والتي تعرضت فيها البلاد للاضطرابات وباتت الآن متاحة على الموقع جورنال أوفيسيال دوت تدي.
1: سعيد. ولدى ترأسه لحفل إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الرسمية للجمهورية، فقد أشاد رئيس الوزراء السفير اللماي هالينا بهذا الإنجاز العملاق، وقال أن هذه المنصة تتيح أرشفة إلكترونية شاملة لجميع أعداد الجريدة الرسمية لجمهورية تشاد منذ العام 1958، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن تحديث الإدارة العامة للدولة. نتابع جزء من خطاب معالي رئيس الوزراء السفير اللماي هالينا بترجمة صوت الزميل محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: Cet événement s'inscrit pleinement dans la vision du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
4: إن هذا الحدث يتماشى تماما مع رؤية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، حيث تم إدراجه ضمن البرنامج السياسي ذي 12 بندا، سيما البند الثاني المتعلق بتحديث الإدارة العامة وتحسين الحوكمة. إن الجريدة الرسمية ليست مطبوعة إدارية بسيطة فحسب، إنها الذاكرة القانونية للدولة والأداة التي تمنح قابلية إنفاذ القوانين والمراسيم واللوائح، وهي التي تضمن لكل مواطن الوصول إلى القاعدة التي تحكم الحياة العامة. إننا اليوم نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل الشفافية واليقين القانوني والمساواة من خلال هذه المبادرة. كما أننا اليوم نؤكد رغبتنا في بناء دولة حديثة شفافة وسهلة الوصول، دولة ترى أن القانون لا ينبغي أن يقتصر على قلة، بل يجب إتاحته للجميع. أيها السادة والسيدات، إن الدولة التي تجعل نصوصها القانونية متاحة تعزز من شرعيتها الخاصة. وأشيد هنا بالوزيرة الأمينة العامة للحكومة التي منذ أن تولت هذا المنصب انخرطت بأسلوب محكم وعزم واضح لتحديث الأمانة العامة للحكومة، حيث أصبحت هذه المؤسسة الحكومية محركا حقيقيا للتحول الرقمي وإصلاح العمل العام. وما مشروع اليوم الذي نحن بصدد إطلاقه إلا وهو أحد أبرز الجهود التي أنجزت خلال فترة وجود هذه السيدة على رأس الوزارة. إن تحديث الدولة لا يمكن أن يظل خطابا وشعار، بل يجب أن يترجم إلى نتائج ملموسة لصالح المواطنين. ومن الآن فصاعدا سيتمكن كل تشادي أينما وجد من الرجوع إلى النصوص الرسمية للجمهورية من خلال الهاتف أو الكمبيوتر أو الإنترنت، وهو مشروع تشادي في تصوره وإدارته وملكيته. وإن كان قد استفاد من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي أو الدعم التقني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنه بالنيابة عن حكومة تشاد أعرب عن خالص شكري لكم على دعمكم والتزامكم المستمر تجاه بلدنا.
3: Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre accompagnement et votre engagement constant aux côtés de notre pays.
1: هذا وعقب إطلاقه المنصة الرقمية الجديدة الرسمية للجمهورية، فقد استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا بمكتبه ظهر اليوم استقبل وزير الأشغال العمومية الجزائري عبد القادر جلاوي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ التفاهمات المبرمة بين البلدين تشاد والجزائر. محمد المهدي أحمد عبد الله والتفاصيل للمرة الثانية في التقرير التالي.
4: في إطار التفاهمات والمذكرات المبرمة بين تشاد والجزائر خلال الزيارة الرفيعة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى الجزائر في 22 أبريل نيسان المنصرم، فقد وصل إلى البلاد وزير الأشغال العمومية الجزائري السيد عبد القادر جلاوي، حيث استقبله اليوم الخميس معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا وبحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة إلى جانب عدد من مساعدي رئيس الوزراء. وخلال اللقاء بحث الجانبان علاقات التعاون المتين القائم بين الدولتين في ظل المباحثات الأخيرة بالعاصمة الجزائرية الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتشييد الطريق العابر للصحراء وما يلزمه من تنسيق مشترك دعما للتجارة البينية وتحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود. هذا وعقب المقابلة صرح وزير الأشغال العمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي بالقول:
5: أنا لي الشرف الكبير أن أحظي أنا والوفد المرافق لي الجزائري الوزير الأول رئيس الحكومة هالمايهالينا، حيث كانت فرصة لتبادل الحديث حول هدف من زيارتنا المتمثلة في تجسيد القرارات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أخيه الماريشال محمد إدريس دبي إتنو، وحيث استمعنا للسيد الوزير الأول رئيس الحكومة لتعليمات المتمثلة في تجسيد القرارات والاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بالجزائر وتجسيدها ميدانيا في أرض الميدان، وخاصة تلك المتعلقة بإنجاز شطرين من الطريق المار عبر الصحراء، كذلك تجسيد هذا المشروع فعليا في الميدان.
4: تجدر الإشارة إلى أن تشاد والجزائر ترغبان بشدة في تعميق علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وتجسد ذلك جليا في تبادل الزيارات في الفترات الأخيرة.
1: كما التقى رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا بالأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسوري الأخضر السيد المصطفى جربة، وذلك بهدف عرض وتطوير برامج ومشاريع الوكالة. حضر اللقاء وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وعدد من معاوني مكتب رئيس الوزراء. علي بشار وتفاصيل اللقاء.
6: مكافحة التغير المناخي والحد من الزحف الصحراوي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، على امتداد شريط منطقة بحيرة تشاد وصولا إلى الحدود السودانية. كل هذه أهداف تعمل عليها الوكالة الأفريقية للسور الأخضر والتي جاء مديرها التنفيذي السيد المصطفى قربة للقاء رئيس الوزراء سفير آل ميهالينا لعرض وتطوير البرامج والمشاريع التي تسعى الوكالة للمضي بها قدما. رئيس الوزراء ثمن عمل الوكالة ومنبها على خطر الزحف الصحراوي وتداعياته على دول المنطقة، وأضاف بأنه وتحقيقا للأهداف التي لأجلها أنشئت الوكالة فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته وتوفير كافة المتطلبات حتى يتثنى للوكالة تنفيذ رؤيتها. هذا وبعيد نهاية اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء تحدث الأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر المصطفى قربة، الذي قال إنهم استعرضوا قضايا تتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسة وأنهم مدركين أن السياق الحالي فريد من نوعه إلى حد ما، لا سيما في بعض الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل واضطرابات أمنية. وأضاف المصطفى قربة بأن رئيس الوزراء أكد مجددا التزام الحكومة التشادية بتقديم دعمها الكامل في معالجة جميع القضايا المتعلقة بتنمية الوكالة. هذا وأن الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير هي هيئة إقليمية تأسست في العام 2010 وتضم في عضويتها 11 دولة منها تشاد، وتتخذ من العاصمة أنجمينا مقرا لها منذ العام 2012.
1: جرى يوم أمس بمقر الجمعية الوطنية حفل تنصيب أعضاء شبكة البرلمانيين التي تعمل في قضايا البيئة والغابات في منطقة إفريقيا الوسطى. وقد ترأس حفل التنصيب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي. المزيد لدى آدم حسن المكاوي.
7: 26 عضواً شكلوا قوام الشبكة الجديدة، بينهم 23 نائبا برلمانيا وثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ، فيما تولت النائبة البرلمانية أم سعد ميدي هنجاتا مهمة تنسيق عمل الشبكة. تلا الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تنصيب الأعضاء إذانا بانطلاق شبكة برلمانية تعنى بقضايا البيئة والغابات في منطقة إفريقيا الوسطى، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حماية الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أوضح في كلمته بأن شبكة ريبار تمثل فضاء للتشاور وتبادل الخبرات وتنسيق المبادرات البرلمانية الرامية إلى حماية النظم البيئية الغابية، وأشار إلى أهمية الشراكات الفنية والمالية الداعمة لبرامج الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه المساردة تسهم في تقوية قدرات المؤسسات ومرافقة جهود الدول في هذا المجال. أكد رئيس الجمعية الوطنية أن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو منح قضايا البيئة والتنمية المستدامة أولوية ضمن برنامجه السياسي عبر مشاريع وإجراءات عملية تندرج في إطار الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030. وعقب تنصيبها رسميا عبرت منسقة الشبكة أم سعد ميدي هنجاتا عن اعتزازها بالثقة الممنوحة لها، مؤكدة التزام الشبكة بالعمل من أجل تعزيز الحوكمة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في دول إفريقيا الوسطى.
8: هذا الريزو الريبارن الفوري ده هو ريزو أكبر ريزو في البرلمان، إن شاء الله مع الأكيب نخدمه عشان نجيب نتائج لبلدنا تشاد.
7: وتعد شبكة ريبار منظمة برلمانية إقليمية تضم ممثلين عن برلمانات دول حوض الكونغو وإفريقيا الوسطى، وتهدف إلى ترسيخ دور البرلمانيين في حماية الغابات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
1: نظمت إعادة الكلب يوما توعويا لصالح أعضاء مجلس الشيوخ حول الوقاية من أمراض الكلب والأوعية الدموية. فرأس افتتاح أعمال هذا اليوم النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسمدة إلى جانب ممثل فريق العيادة الدكتور أوشاني لوماني. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن حاضر حيثيات اليوم التوعوي وأفانا بالتالي.
9: أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الأموات وسط المجتمع، فهي أمراض غالبا ما تكون صامتة لكنها مدمرة وخاطرة، ومن هذا المنطلق يأتي اليوم التوعوي التي بادرت به إعادة القلب حول الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لصالح أعضاء مجلس الشيوخ. في كلمته ممثل فريق العيادة الدكتور أوشيني لوميني قال أن هذا اليوم يمثل خطوة قوية تعكس روح المسؤولية والتضامن في قياس ضغط الدم وفحص نسبة السكر لتعزيز ثقافة الوقاية لدى المشاركين. أما النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ الذي بيسمله لدى افتتاحه الرسمي لأعمال اليوم أوضحت بأن هذا اللقاء يحمل رسالة شاملة تؤكد على أن الصحة الجيدة ليست مسألة حظ بل هي ثمرة للوقاية والتوعية واعتماد سلوكيات صحية ومسؤولة، مشددة في الوقت نفسه على المرضى الالتزام بممارسة النشاط البدني بانتظام والتقليل من التوترات والابتعاد عن التدخين والسلوكيات الضارة مع استمرارية على الفحص المبكر، علما بأن هذا اليوم سيتناول فيه المشاركون عوامل الخطر القلبية والمضاعفات المرتبطة بالتهاب الكبد مع التركيز الخاص على وسائل الوقائية الكفيلة لحماية الصحة بشكل عام.
1: عبد الرحمن، كيفية القضاء على شأن الأطفال في تشاد؟ القضايا، التحديات والآفاق، هذا هو موضوع القهوة الصحفية التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين التشاديين ومنظمة اليونيسيف لصالح 40 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة، من بينهم الزميل بشير والبشير الذي وافانا بالتفاصيل.
10: يؤدي مرض شلل الأطفال من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تسعى الجهود العالمية للقضاء عليها، وتواجه تشاد ضمن العديد من الدول تحديات خاصة في هذا المجال. وفي هذا السياق جاء تنظيم القهوة الصحفية من قبل وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة لصالح 40 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الخاصة والعامة، حيث قدم في مستعد المناسبة كل من ممثل وزارة الصحة العامة لاجنباي كلاندو وممثل منظمة اليونيسيف زوايا سيرين شروحا مفصلة عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والشركاء في مواجهة شلل الأطفال في تشاد والقضايا والتحديات المتمثلة في ضعف البنية التحتية الصحية ونقص التمويل والدعم اللوجستي وصعوبة الوصول إلى المناطق النائية. وقد دعا ممثل منظمة اليونيسيف زوايون سيرين الحكومة والمجتمع على تضافر الجهود مع التركيز على دور المرأة، وذلك عبر المساهمة في توعية الأسر وتشجيع تطعيم الأطفال والتأثير في القرارات الأسرية. هذا وقد شهدت المناسبة العديد من المداخلات من قبل الصحفيين تركزت كلها عن الآفاق المستقبلية للقضاء على شلل الأطفال من خلال تمكين المرأة في المجال الصحي وتحسين الوصول إلى اللقاحات والشراكة مع المنظمات الدولية.
1: عقد عمدة بلدية الدائرة التاسعة جنتوك بايروم أبولين لقاء توعويا مع مناديب الحارات ورؤساء المربعات ومسؤولي المراكز الصحية بهدف مناقشة الوطء الأمني في الدائرة وإطلاق حملة توعوية حول عملية التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء. عبد الله هارون، وحيثيات اللقاء.
11: جاء هذا اللقاء الذي جمع عمدة بلدية الدائرة التاسعة مع مناديب الأحياء ورؤساء المربعات ومسؤولي المراكز الصحية من أجل تعزيز الأمن وحماية المواطنين وكذا دعم حملات التطعيم الوقائية. وتمحور اللقاء حول موضوعين أساسيين، منها مناقشة الوضع الأمني في الدائرة وسبل تعزيز حماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذا إطلاق حملة توعوية حول أهمية التطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، ويهدف ذلك إلى تحسيس السكان وزيادة الإقبال على حملات التطعيم خاصة للأطفال. وخلال اللقاء شددت العمدة النائبة ببلدية الدائرة التاسعة فاطمة كوسانا لاتي على أهمية تضافر الجهود بين السلطات المحلية والسكان لرفع مستوى اليقظة والوقاية من أي تهديدات أمنية. بدوره المندوب الإداري ببلدية الدائرة التاسعة فانغني زونيبول أكد بأن هذا اللقاء المباشر مع قادة الأحياء يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي برنامج تنموي أو أمني أو صحي على مستوى البلاد. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة لقاءات دورية تعتزم بها بلدية الدائرة التاسعة لتقريب الإدارة من المواطنين ومعالجة الانشغالات الميدانية بشكل مباشر.
1: نظم الصليب الأحمر التشادي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر الذي يحتفل به في الثامن من مايو من كل عام. المناسبة كانت بإستاد باري كونغو بحضور الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور حامد محمد أحمد إلى جانب رئيس الصليب خالة أحمد سانوسي. عبد الكريم عبد الله هنو، وتفاصيل أكثر.
12: تحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، احتفل الصليب الأحمر التشادي باليوم العالمي للصليب الأحمر والذي يوافق 8 مايو من كل عام. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل رئيسة اللجنة المنظمة للحفلة، من سمع عقبه كلمة الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي، أوضح بأن هذا اليوم يعتبر مناسبة حامة لتسليط الضوء على العمل الإنساني الذي تقوم بها الحركة الدولية للصليب الأحمر، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وإضافة لتوعية السكان حول القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجهها المجتمعات، مضيفا بأن اليوم العالمي للصليب الأحمر هو تذكير بأهمية التضامن الإنساني والعمل التوعوي وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المتأثرين بالأزمات. من جانبه الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور حامد محمد أحمد ممثل لوزير الصحة قال بأن الصليب الأحمر له دور مهم في مجال العمل التوعوي الإنساني، خاصة في تقديم المساعدة للحالات الطارئة في النزاعات والكوارث الطبيعية، كما يساهم في تحسين الصحة والخدمات الإنسانية للمجتمعات. ونذكر في نهاية المناسبة تم تقديم عروض مختلفة من قبل العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني من جميع دوائر العاصمة أنجمانا.
1: أغيديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:20، نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. اختتمت أعمال المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى. حفل الختام كان مساء أمس بوزارة الشؤون الخارجية، رأسته وزيرة النقل الطيران المدني والأرصاد الجوية فاطنة غوكوني ودي. تفاصيل أوفى لدى نعمات حامد.
13: اختتمت بمدينة أنجمينا أعمال المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد 3 أيام من النقاشات المكثفة واللقاءات الجماعية التي جمعت وزراء النقل والعاملين بالتجارة إلى جانب ممثلي الموانئ والجمارك والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. وفي هذا جاءت هذه الدورة الختامية لوضع خطة استراتيجية للدول الثلاث نحو بناء ممرات لوجستية مترابطة. تدعم حركة البضائع والأشخاص وتضع تعبيد الطرق الحيوية العابرة للحدود في مقدمة أولوياتها. شهد الحفل الختامي عرضا لما تم التوصل إليه من نقاشات عملية وتفاهمات وإنجازات ملموسة من شأنها تساهم في تقليص الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التدفق التجاري، حيث أسفر المنتدى عن مجموعة من التوصيات العملية أبرزها تسريع تحسين وصيانة المحاور الاستراتيجية الرابطة بين الدول الثلاث، إنشاء نافذة موحدة إلكترونية، واعتماد نظام تتبع إلكتروني للشاحنات لضمان انسيابية المرور وغيرها. وفي ختام الحفل أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة غوكوني ودي على أن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثلاثي، مشددة على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى إنجازات ميدانية ملموسة بحلول العام الجاري.
1: استنكرت الحكومة التشادية ادعاءات المتحدة حول الهجوم المضاد للقوات المسلحة ضد بوكو حرام، وذلك عبر بيان قدمه وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد. قال فيه المتحدة تقدير جهود تشاد في أمن المنطقة بدلا من إصدار اتهامات لا أساس لها. نستمع إليه.
14: أول بالأول خلي الناس بفهمه، الناس القانية أبو ده الشعب التشادي أول بالأول، والجيش التشادي ده اليوم الحكومة وده هناك ليشيل أمننا الشعب التشادي. دونك أنا بس ناس الأول قناة أبو في الشيخون ده، وأرمية تشاديين اليوم في زون ده كافة الامبي بس عند الأمن عند السيكوريتي مش أرمية تشاديين تمام. وكلام الدول ده يجي يخط أكيزاسيون شغل قراف في أرمية تشاديين، كلام الدول ما بينقال. أنا اليوم في أمس أوبراسيون كانوا ده ولا شعب واحد كي جوبرنمان تشاديين ولا جيش تشادي كتلام ما في. كلام ده الناس القانية ده خليهم تونا بريفانو. شنو الدليل يوصف بأن جيش التشادي أمدن كي مشكة الشعب؟ خلي الناس الأمم المتحدة الكوميونيتي انترناسيونال خلي بفهموا في زون ده دور اللي قاعدين نلعبه ده فاتح حدودنا تشاد دول القاعدين جنب التشاد ده كله كي أنينا خدمة الجيش التشادي جاي سيدا يشان دانا سوين نقل قنوم بالعافية والسلام. بدل ما يؤكزي جيش التشادي ده خليه أونو جيش التشادي يشان يجيب السيكوريتي في تشاد ويجيبه في بيوفازيها نتشاد ناس أنا ناسيونز يونيا لكل الأمم المتحدة أنينا الباب فاتي خليه يجو في نجمينا خليه يجو في تشاد نودهم في مكان الهموم عندهم دليل بأنه جيش التشادي قتل شعبنا بآخر ولا شعب تشادي ده خليه وصفنا أن الباب مفتوح خليهم ممكن بفهمه أننا ما برلوه أنا بوكو هرام حس عليهم شغل قايب في السودان اللاجئين السودانيين ده قريب 1 مليون لاجئ سوداني في تشاد والشغل ده كم عنده تكلفة لتشاد تكلفة في ناحية مالية في كوبيتاسيون أنتر بوبيلاسيون التشاديين قاعدين ده والناس اللي يجوا من برا رئيس الدولة محمد إدريس ديبي نو ما حكومة جاي جري خلي مرات ده ينتونا ريكونيسانس مين بدل ما يأكوزي أننا الجيش التادي كتل الناس ينودا خليه ينتونا أنا ريكونيسانس خليه يفهموا كي وخليه يشوفوا جهودا كنا لنا قانو سودا خليه أونونا ما يقود يقول أننا كتلنا سوينك لا أننا نارم كتلنا ما في وجيش زايد ما يقتل أمدا شعبك ولا شعب آخر بدل ما يأكوزي أننا لا خليه يجو ينتونا إمكانيات نخدمه سوا ونطردوا التروريست دول ده من زند كله شعبنا تشاد شعبنا نيجيريا شعبنا زند كله كي يقعد بعافية والسلام.
1: وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد. افتتحت يوم أمس عمادي الدورة الثانية حول معالجة الأخبار القضائية والتي نظمت من قبل اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للتدريب القضائي ومنظمة هوونديل. يأتي ذلك في إطار تقوية الشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية والإعلامية وتعزيز التكوين والتأهيل المهني. محمد عمر إدريس والتقرير التالي.
15: بهدف تقوية الشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية والإعلامية وتعزيز التكوين والتأهيل المهني يجيء فعاليات الدورة الثانية حول معالجة الأخبار القضائية. رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر أوضح أن هذه الدورة تندرج ضمن سلسلة البرامج التكوينية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين خلال هذه الفترة.
16: أن معالجة الأخبار القضائية إنها تعد من أكثر مجالات العمل الصحفي حساسية ودقة لما تتطلبه من معرفة قانونية واحترام لقرينة البراءة والتوازن بين حق المواطن في الوصول للمعلومة واحترام سرية المداولات والتحقيقات والإجراءات القضائية. ومن هنا فإن هذه الورشة تمثل فرصة مهمة لتعزيز قدرات الصحفيين في التغطية المهنية والمسؤولة للقضايا المرتبطة بالعدالة والقضاء.
15: المدير النائب للمدرسة الوطنية للتدريب القضائي دومتامي روبرت أشار إلى أن معالجة الأخبار القضائية لها مجالا حساسا يتطلب توازنا دقيقا بين حق الجمهور في المعرفة وبين ضمانات المحاكاة العادلة وحماية خصوصية الأطراف. الأمين العام لوزارة العدل محمد صالح بنبيان أكد أن الإعلام والقضاء شريكين أساسيين في تعزيز الشفافية بحيث يساهم الإعلام في تسليط الضوء على العمل القضائي بينما يضمن القضاء سيادة القانون. هذا ووفقا للاتفاق القائم بين اتحاد الصحفيين والمدرسة الوطنية للتدريب القضائي سيعمل الاتحاد على تنظيم دورة تدريبية ثالثة حول موضوع معالجة الأخبار القضائية في إحدى أقاليم البلاد حتى تستفيد المؤسسات الإعلامية وكذا الإعلاميين في مختلف الأقاليم.
1: إقليميا والبداية من ولاية وادي فيرة، وفي إطار تعزيز التعايش السلمي تواصل لجنة المصالحة حملتها التوعوية بين المواطنين داخل مقاطعة دار تاما، حيث وصلت اللجنة بمنطقة براك والتي منها يوافينا مراسلنا موسى أحمد دود.
17: فور وصول اللجنة أقادت سلسلة من الاجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع، وذلك في إطار تعزيز قيم التعايش السلمي وترسيخ روح الإخوة والتفاهم بين المواطنين. خلال المناسبة تحدث كل من سلطان درتاما أحمد طه محمد عبد الله وسلطان دردغاوة بخيت عبد الرحمن حجار وسلطان دربليا صديق تيمان ديبي وسلطان دركبكا محمد علي عبد الله، مؤكدين أن التعايش السلمي يمثل أساس التنمية والتقدم داخل المجتمع. كما استمعت اللجنة إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول سبل تعزيز الوحدة والتسامح، حيث عبر الجميع عن التزامهم بالمحافظة على روح التآخي والتعاون بين كافة المكونات الاجتماعية. بدوره رئيس اللجنة الحكومية

0: الحوار والابتعاد أن خطاب الكراهية والأمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار. كما تسعى الحكومة والمؤسسات الاجتماعية والدينية إلى نشر ثقافة التعايش السلمي بين المواطنين عبر الندوات والبرامج التوعوية، وذلك حفاظا على الوحدة المجتمع. برك موسى أحمد دود للإزاء الوطنية.
1: وفي ولاية مندول افتتح الأمين العام للولاية أعمال الورشة التدريبية حول مشروع الري والاقتصاد الزراعي. مراسلنا دحم أبو بكر والتفاصيل من مدينة كومرة.
2: إن الورشة التدريبية التي نظمها مشروع باركور لصالح العاملين والفاعلين في مجال الحقل الرعوي والزراعي بولاية مندول جاء في إطار التشاور والتحاور حول مناقشة المواضيع المتعلقة بالتحديات البيئية، سيما التدهورات المناخية والكوارث الطبيعية المتكررة التي تشهدها المناطق الريفية وكذا محميتي زكومة ومندا، مما يسهم ذلك بإيجاد حلول استراتيجية لتجاوز هذه العقبات والقيود البيئية السائدة. لدى مداخلته مناسبة الإطلاق، رئيس مجلس إدارة مشروع الرعي والاقتصاد الزراعي باركور ميديرينا سيرابين قال بأن الغرض من تنظيم هذه الورشة هو تعزيز قدرات المجتمعات الزراعية والرعوية على الصمود لمواجهة النزاعات المتعلقة بالوصول إلى الموارد الطبيعية، مما أشار في ذلك بأن الوضع يتطلب التضافر من أجل مكافحة التحديات البيئية التي تتسم بها محميتي زكومة ومندا. الأمين العام لولاية مندول جيماس جدوبوم أوضح بأن هذا المشروع يعد جزءا من ديناميكية التحول المستدام لأنظمة الإنتاج الزراعي والرعوي، لما يسهم ذلك أيضا في إنجاز تغيير آثار المناخ الذي يعرقل طبيعة الإنتاج والإنتاجية. مؤكدا الأمين العام العمل من أجل تعزيز قدرات المنتجين وكفاءاتهم الإنتاجية من أولويات المشير محمد إدريس بيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بغية ازدهار ملموس وتنمية مستدامة. كومرا دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى الأراضي المقدسة، فقد وصل الفوج الأول والثاني من حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة، وكان في استقبالهم القنصل الأمن تشاد بجدة صلاح الدين محمد إلى جانب نائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أحمد بكر حسن والمدير التنفيذي لشركة رحلة. وفي التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا موفد الأنماء عبد الجليل عبد المكرم آدم.
3: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: بقلوب إيمانية تفيض بالامتنان والخشوع والأمل والتضرع إلى الله تعالى، وصل الفوج الأول والثاني من حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وسط تهليلات وتكبيرات إيمانية وطمأنينة، وحظوا باستقبال رسمي وبحفاوة عالية.
5: أنا الحمد لله الحج جيت سنة 2019، من 2019 واليوم والله فرق زيادة مرة وايد.
6: الله الحمد لله، أنا أول مرة نجي نظاف المدينة كل ما شاء الله، والله ما شاء الله شيك ولا أكل ولا شرب شيء قصرنا ما فيه، والحمد لله لم جينا هنا كلها منظم.
4: المدير التنفيذي لشركة رحلات ومنافع المطوف محمد الخزامي أشاد بالتعاون المثمر والمشترك والتنسيق الفعال بين اللجان الثلاث.
7: الاستعدادات التي تمت خلال الفترة السابقة متابعة من مكتب شؤون الحج وسعادة القنصل إلى أن تم انتهاء الشركة من اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة، وها احنا الآن نستقبل الحجاج استعدادا لأدائهم مناسك الحج.
4: وفي تصريح له القنصل العام لجمهورية تشاد بجدة صلاح الدين محمد حيال استقبال الفوجين:
8: اليوم وصلونا في مكة المكرمة، ومن هنا خلاص تطبع جرات حق الحج والله يسحي لهم، والحمد لله ناس كله واقفين معهم، القنصلة الكوميتي هنا الحج والسوسيتي رحلة ومنافي والناس البعثات وناس الغاف منا، إن شاء الله ناس كله كواقفين في جود الحجاج والأمور ماشي طيب.
4: هذا واقب تسكينهم هنا في فندق الرابح شارع المنصور جوار مسجد الحسين. توجهوا ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام في مشهد تخيمه مشاعر إيمانية عميقة في الهرم المكي، وأتم طواف العمرة والسعي بين الصفا والمروة في آخر الليل. هذا ومن المتوقع أن تصل الأفواج الأخرى إلى مكة المكرمة، وما زالت الرحلات تتواصل وتزداد يوما بعد يوم حتى آخر حاج.
1: هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتهم سماع هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الوزراء يطلق المنصة الرقمية الجديدة الرسمية للجمهورية، واستقبل الأمين التنفيذي للوكالة

الإفريقية للسوري الأخضر. والحكومة تستنكر ادعاءات الأمم المتحدة حول الهجوم المضاد للقوات المسلحة ضد بوكو حرام. وزير الإعلام يقول على الأمم المتحدة تقدير جهود تشاد في أمن المنطقة بدلا من إصدار اتهامات لا أساس لها. وبعد 3 أيام من النقاشات المكثفة واللقاءات الجماعية، أعمال المنتدى الثلاثي الخامس يختتم بالعاصمة جمينة. وزيرة النقل تؤكد بأن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثلاثي. ختاما، تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها عمر حسن دحب، قدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغو بير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم صابون. أطيب المنى والسلام عليكم.

0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندورين نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأننا نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا في ولودة كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات، من 100,000 ده 860. بعد الدول المتطورة كألمانيا وشنة مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة اليالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدايرين ولادة بدون خطورة. أنا هنا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبانة الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو طبيعي. أي ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحقق ولادة بدون مقاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل، يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، ونحن بالدارجة نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية ولادة بدون خطورة ده، أي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجلة، قد نهج فيها سليمة وما مبرجلة، يعني تعرف دورة بجلة بعد 28 يوم بعد 26 يوم منظم، فالمرأة السليمة ودورتها منظمة ده. إذا كان دمها ده أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلباني، لابد تمشي شنو؟ تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشيف بولها وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها ده مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشهد وقال لي أنا خلبان وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة وأكثر كلها، لكن على الأقل أربع، فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حسب دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
2: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، والزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل ده، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
2: طيب زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب لما تمشي لزيارة أثناء زيارة ده بيسولها شنو؟ الدكتور بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو؟ طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف؟ هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها؟ عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلده ولا ما تقدر؟ ده كل شنو؟ يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها أنا ماشي كيف؟ قاعد بيزيد؟ هل الجنين اللي في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر؟ إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوه من بدري كان عندها ملاريا بدوها العلاج بدوها فاكسيناسيون أنا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدوها شنو فاكسيناسيون ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقر دم كان عندها فقر دم بدوها فير أو حديد عشان يعوضوا لها يعني دي كلها شنو فوائدة. وبالنسبة لفتراتها زي ما قلت على الأقل أربعة الزيارة الأولى دي من انقطاع الحيض من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي ده لابد تمشي للدكتور ده الزيارة الأولى. طيب الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل بين 5 شهر إلى 6 شهر ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة تمشي في شنو 9 شهر عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة ده للأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوى يشوفوا دم ما كيف إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة بدوها فاكسيناسيون يشوفوا طفلها ده ماشي كيف يشوفوا حوضة باسيها قاري كيف هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا يعني دي كل أشياء شنو ملاريا يشوفوا إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز بغدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذات يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعيا مرة عنده تلد صغير كله عنده لكن هسه مرة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده كل فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيد.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ذهبت تحمل ولا المرأة الولدت قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
2: لا كل العوين ما الأول مرة كل العوين لابد شنو مرة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت كل حمل لجديد وأي حمل لشيك من الأول فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
2: طيب عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيب ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل ده الاستشارة الطبية دواعي. تاني شيء بعد ما خلاص أنا بيزيد كل مرة مشت وكملتها في شيء اسمه خطة الولادة بلان دا كوشما بلان دا كوشما وخطة الولادة ده معناته شنو ده مجموعة من الأشياء يعني المرأة الحامل مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان ينتظروا المولود شنو الجديد دعنينا في كاد ده عندنا فوق مشكلة عندنا مشكلة كبيرة مرة واحد خطة الولادة أنا قاعد نسوي شيء آخر مرة كان قربت ده أنتني هاي كل يوم نسمو مجابرة أنتني نسي دخان خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو حس يقولي شنو أنتني نسي يعني ما ده كل الأشياء ما ضرورية ده ملهوك الأشياء ضرورية لشنو خطة الولادة اللي عندها عناصر أول شيء الولادة اللي تقبين لابد أنت المرأة الحامل والزوجة أسرتها الولادة اللي تقبين في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزه تاني شيء ياتو برافقة المرأة دي أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى ياتو بقى مع الإيال في البيت كان مرة أول عندها إيال ده كله نجهزه كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى نوصل كيف الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم يكون مؤبة عندها بنزين وجاهزة ما عنده نشيل أي رقم أنا شنو التاكسي أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية لكن تحتاج بعض الأشياء مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه أمشي جيب إبرة كي أمشي جيب مرات يقول جيب أقول أمشي جيب جيب وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم دي عندنا مشكلة كبيرة عين مرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقى لها مشكلة فقد الدم خلاص كاسر الدم شنو يقول تعالوا ندوروا دم يلا أجروا فتشوا الدم أنا بيه يا ما فيه ممنوع أمشي فتشوا فلان جيبوا ده جيبوا دم ما سوى ولا ما سوى ده المهم هسه سوى ولا ما سوى ده تكي ما عنده مشكلة يبدلوا في المستشفى كله لكن قدر تلقى له مشكلة كبيرة
1: معناتها مهم قبل ده نعرفه فصيلة أنا الدم أنا مرة
2: يقول نعم ده كله أثناء الفيزيت بعرفه مرة كان تمشي فيزيت ده فصيلة أنا دم ما شو ده قاعد في كارناقة معروف بتام ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله نار مسليم فلان كان دور الدم ده أنت بتام نجهز شنو يعطيه قرر إذا كان يدور يسولا سيزاريان تلد مثلا بعملية سي ولا هذا شيء طبيعي لكن بعض الأحيان ده طوالي بس يلقى كومبليكاسيون ويحتاج عملية هاي يعطيه يقرر هم ترى يقولوا تعال سينيه لنا ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء دكاترة يقولوا شنو لتروى ريتار ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو؟
3: أمهات.
2: أنا الأمهات تأخيرات الثلاث اللي هو شنو؟ تأخير في اتخاذ القرار. فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتوك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه وين راجل؟ الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا دي أبوه. الأبو يمشي فتشو قايد وين يجي تال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول لما الوقت شنو
3: يمشي
2: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي. ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كده ده ما في ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج مشدة القام قاعدين في جريف ولا قاعدين كده المهم تسيب ده ما بخصنا لكن الاثنين ده بخص الناس ذاتهم. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاث اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
3: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة.
2: قبال الولادة نعم. قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة. أكو شيء ما أسستي. شنو الولادة المساعدة؟ ولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي. ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارينا ليه مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا وجوبوه. لا لا لا. لابد يكون في شنو؟
3: في المركز الصحي.
2: نعم في مركز صحي.
3: المرات ده في كرتيات ده نرجمها أوين وجند مدربات دربوهم دير لما ممكن ولا إلا نودون في مركز صحي.
2: ما ممكن. ما ممكن. لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة ساشفام جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
3: لا
2: ما في فبيقى مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة أو بيقى ما تلد طبيعي إلا شنو
3: عملية
2: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوا المستشفى. أبسط شيء مثلا الصغير إذا كان شرب مرات مرة كاسر دالمي وشنو جهاز اللي يشطف من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في عشان كده أفضل شيء يكون في شنو في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين به شنو بالولادة لأن المركز الصحي ده عنده أهمية تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين إضافة إلى ده صالة نظيفة أنا ما نجيب المستشفى في بيتي ما زي المستشفى عند صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي دي كلها من ضمن عناصر شنو
3: الصحة الإنجابية
2: كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة كونسلتاسيون بوست ناتال ده بعد الولادة ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله البيزيد ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب ودي كلها عندها فترات فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة 6 أيام بعد الولادة و6 أسابيع بعد الولادة ثلاث مرات نعم 6 ساعات 6 أيام و6 أسابيع بعد الولادة فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة يقول خلوها تقعد شيء تنجمع ده معناته شنو ده استشارة 6 ساعات ده يقول شنو يراقبوا الحبل السري ده كيف هل فوق دم هل فوق نزيف الطفل ده كيف هل قاعد يرضى المرأة دي هل كيف ما عندها شيء في بطنها باقي لا ما عندها كي يعني ده كله بأكده منها يخلوها 6 ساعات بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت لكن احنا مستعجلين هي ترى آفية ما نمشوا كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم يعني ده استشارة بعد الولادة بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هم الاثنين يجوبون ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع نعم فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبون الفاكسيناسيو الطفل يسيب فاكسيناسيو ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض الأم ذاته إذا كان عندها فاكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها نعم وكان علاج بدا مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت كل علاج اذا كان يحتاج متابعه تتابع يعني دي كل فوائد شنو الاستشاره الطبيه
3: بعد الولاده
2: نعم
3: احنا يعني طبعا قربنا نختم البرنامج لكن قبل الختامه هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصه بالصحه الانجابيه
2: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحه الانجابيه ما كمل نعم. باقي في الرضاعه باقي في تنظيم الاسره باقي وده نشوف ان شاء الله مره
3: الجايه الحلقه القادمه ان شاء الله
2: في الحلقه القادمة ان شاء الله والوصايا دار نوريها من هذا المكان انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرناها اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كل يكون بصحه شنو جيده ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال نعم
3: شكرا جزيلا دكتوره امينه احمد موسى نائبة رئيسة رابطة العلامات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار على هذا الحديث مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى نائبة رئيسة رابطة العلامات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد سحات إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: سنسمع التراجعات نوقف الفنان الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. شيئا إدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس نذكر لكم أسمائهم دي خليها عجلة عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم. هم السيد عمر أبكر عثمان عنده بكان في كارتير رنجاجي سكسيون دي إلو سيس لوفن ست. هني الناسين صافية حسن كارتير قبو سكسيون كات إلو سان دي ست لو دي ست. Adam Abdullahi, quartier Angabou, section 4, ilo 117, lot 18. Asseyd Akhoub Abdelaziz ou Fatime Hamdan. Altinen Garin Philo 11, 12, 13, 14, ilo 82, section 1, fi quartier Angabou. Akhir Cheikh Ahmed Tahisen, indabakan fi quartier Digel El Koudou, section 3, ilo 49, lot 13. Kulluhum ke kamamacho al-balagda ka convocation. واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة بشارة اللوان بشي بشي اللوان آدم أجد الشيخ محمد حسيني محمد عبد الله دلقي جبرين إيسا إدريس جبرين بشي جبرين ضهية جبرين هارون مليمي أجد محمد أبا المعلم اللوان جبرين محمد جبرين محمد إيسا قطية جبرين عبد الرحمن بشارة عائلة الشيخ ساكن حامد عائلة القاضي يوسف عبد الله جبرين الشيخ بشير آدم إيسا جبرين قلديمة عبد الله المعلم القاضي آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولتهم ضهية بشارة اللوان أروس كل يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كارتيه بربيطي هلية الديليجي جبرين إيسا. نكرر بشار اللوان بشي بشي اللوان آدم ماجد شيخ محمد حسيني محمد عبد الله دلقي جبرين إيسا إدريس جبرين بشي جبرين ضهية جبرين هارون مليمي أحمد أجد محمد أبا المعلم اللوان جبرين محمد جبرين محمد إيسا قطية جبرين عبد الرحمن بشارة عائلة الشيخ ساكن حامد عائلة القاضي يوسف عبد الله جبرين الشيخ بشير آدم إيسا جبرين قلاديمة عبد الله المعلم القاضي آدم لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولتم ضهية بشارة اللوان أروس كل يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كارتيه بربيطي خلية الدليجي جبرين إيسا بلاخنا 40 عائلة أجيت ولا أن اللوان جبرين دنقس اللوان فليجة حسنة اللوان أحمد عبد الحادي ضمان وكيل أحمد إدريس آدم هارون وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعيدين القريبين بكون الصرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم وأخوهم الشيخ جبرين أجيت تبقى أمباكر الجيمي في كارتيه جبل ليرو. من ناحية تانية بشكر كل الأهل البعيدين القريبين اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر عائلة أجد تولى أن اللوان جبرين دنقس اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي ضمان وكيل أحمد إدريس آدم مهارون وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أبوهم وأخوهم الشيخ جبرين أجد السرغ اللي تبقى مباكر الجيمي في كارتيه جبل ليرو. ومن ناحية تانية بشكروا كل الأهل والأخوان البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم الأهل الله يأجرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بالبلاغات جدة رمات بلام هارون عبد القادر موسى جدة رمات هارون مكايلة دنا دينيني محمد بلغوا لكل الأهل البر والداخل لهم الفرحة بأروسنا ولتهم موسى جدة الأروس تكون يوم السبت والأزوم يوم الأحد في مهاجري هلي التبلامة هارونا عبد الله قادر. الساعة 7:10 نواصل بالبلاغات قبل الدعاية بلاغنا فرحة البشير داود جدة البشير حسن داود عثمان المهدي بشير حامد ولد حامد المهدي البشير مؤمن إبراهيم جبرين عمر ماما عبد الرحيم الإمام ماما إدريسة إدريسة قربة عبد الله قربة أبو بكر خميس الحاجة موسى خميس إلياس آدم هارون يونس يونس جدة محمد كجل جبرين كجل شيخ جدة الحاج آدم الجويدي أبونا الأكوري الأكوري أبونا بلام حسن جدة الإمام مطاع حسنة abba duda hasana kamsurum jibrin hasana jibrin na musa jidda abba kaka jidda alhaja muhammad abdurrahman hasana abakar umar rakashalla abakar jidda faki abdurrahim muhammad faki eli muhammad muhammad yahya abdurrahim majongo ibrahim umar lom alfarha bubalghu li kullu ahl albar wal dakhal bi'arusana walatum wa akhum hasana albashir arsukun yawm alahad wal azum yawm alithnin fi sukul dehli tiblama jidda hasana as-sa'a 11 as-sa'a عفواً 7:11 دقيقة.
1: الهموم هن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هن موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب هن جات مهما كانت شبكتهم بلهم هن تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8-2-GS ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكس

0: مستمعينا سمعت إذاعة تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مانجلمي موسورو منذ نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدمها للزميل بشير عمر بشير. عفوا مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني حسين الرمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية والنشرة طوال نبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ميهلنا أنطى اليوم مع فجر البداية الرسمية انت الموقع الإلكتروني الجديد هنا للجمهورية. وبعد 3 أيام من النقاشات كملت الخدمات انت المنتدى الثلاثي فوق بلدنا تشاد وسانترافيك والكامرون الكان صوب بخصوص سهولة انت السفر والنقل عن البضاعة عن بين الدول الثلاثة. الحكومة من بلدنا تشاد تقول شاء للكلام عن الأمم المتحدة عن المصحي ده بخصوص الهجوم على القوات المسلحة للرد الكان بيجي ضد الجماعين بوكو حرام. الوزير عن الإعلام خشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد بقول خلي الأمم المتحدة تقدر جهودها على بلدنا تشاد ضد الإرهاب بدل ما تمرك لها بيانات ما عندها أي أساس. بالأناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلنا رأس اليوم مع فجر في مقر الوزارة انت الشؤون الخارجية رأس حفلة انت البداية الرسمية انت الموقع الإلكتروني الجديد هنا الجمهورية. المناسبة كان بقت بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والرؤساء المؤسسات انت الجمهورية والممثلين هنا المؤسسات الدبلوماسية القاعدين هنا في العاصمة انجمانا. رئيس الوزراء في المناسبة دي كان قدم كلمة قال الموقع الإلكتروني الجديد ده مهم بيساعد في الأرشيف الإلكتروني وبطور التحديث عن الإدارة العامة. خليه نسمع كلمته اللي كانت ترجمها لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: Cet événement s'inscrit pleinement dans la vision du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
3: الحدث ده بتماشى تماما مع الرؤية هنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان خطو من ضمن البرنامج السياسي الفوقة 12 بندي خصوصا البند الثاني البخص جددان الإدارة العامة وتحسين الحوكمة. الجريدة الرسمية دي هي مطبوعة إداريا فقط لكن هي بقت الذاكرة القانونية هنت الدولة والوسيلة هنت بقان القوانين والمراسيم إضافة للوائح وهي من جانبها تضمن للمواطن يعرف القائدة اللي بتحكم الحياة العامة. واليوم ده وصلنا لخطوة مهمة لقدام عشان النزاهة والمعرفة القانونية والمساواة من خلال المبادرة المثل دي. ونأكد لكم نيتنا عن بناء دولة جديدة فوق نزاهة وأي واحد يلقى الفرصة. ندور الدولة تشيف القانون ما يقف لناس معينين بس لكن يكون مفتوح لأي واحد. السادة والسيدات الدولة اللي بتشيف نصوصها القانونية مفتوحة لأي واحد ده قيدة تقوي من شرعيتها القانونية الخاصة. وفي مكان ده نرحب بالوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة المن استلمت المنصب ده شالت الطريقة بحكمة وباستراتيجية واضحة عشان تدخل تجديد في الأمانة العامة هنت الحكومة أي الاسججي عشان المؤسسة الحكومية دي هي بقت المحرك الحقيقي عن التحول الرقمي وإصلاح العمل العام. والمشروع الحسة جينا ننتو البداية حقي تدا هو واحد من أهم الجهود الأنجزوها خلال الفترة القاعدة فوق السيدة رمتو عشان دا جددان إدارة الدولة دا ما بقي في الكلام والشعارات بس لكن خليه يطبقوا في أرض الواقع وينتي نتائج تنشاف تخدم مصلحة المواطن. ومن هنا لقدام أي تشادي يقدر في أي مكان يرجع للنصوص الرسمية هنت الجمهورية وده من خلال التلفون في الإيدين أو الأوردناتير ولا عبر الإنترنت. المشروع الفتحنا ده مشروع تشادي من خلال تصوره وكيف يديروه وهو هن التشاديين رغم اللقيان الدعم المالي القدماء الاتحاد الأوروبي أو كمان الدعم الفني القدماء البرنامج هن الأمم المتحدة للتنمية عشان ده باسم حكومة جمهورية تشاد ده نعبر بخالص الشكر لكم بالدعم اللي قدمتوه والالتزام المهم القمت بيه في المرافقة لبلدنا.
2: Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre accompagnement et votre engagement constant aux côtés de notre pays.
1: وبعد ما انطى البداية انت الموقع الإلكتروني الجديد هنا الجمهورية رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا مهلينا قابل في مكتبه الوزير عن الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبدالخادر جلاوي الكان جاء لزيارة أمل في بلد نجد. في المقابلة كلم معي في كثير من المواضيع المهمة انت لا تعون القادم من بلد نجد والجزائر خصوصا سويان الدرب بمر بالسهرة اللي بيحتاج لخدمة مشتركة بسهل التجارة. الزميل مصطفى بشير محمد.
4: في إطار التفاهمات والمذكرات المبرمة عن بين تشاد والجزائر وده وقت الزيارة الرفيقة القم بها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو إلى الجزائر في يوم 22 من أبريل الفات، وصل لبلدنا تشاد وزير الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي، كان في استقباله رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا وبحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة وعدلين الدرب أمير إدريس كردة وبجانب عدد من مساعدي رئيس الوزراء. وخلال الملمة حجوا الاثنين في العلاقات التعاون الأديلة القائمة عن بين الدولتين في وقت المباحثات الأخيرة البقت بالعاصمة الجزائرية الجزائر، خاصة فيما يتعلق بعدلين الدرب القائد يمر بالصحراء ويكون عنده تنسيق مشترك ودعم للتجارة والبنية وتحقيق التكامل الاقتصادي السمح. وبعد ما مرق من الملمة حج وزير الأشغال الأمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي وقال:
5: أنا لي الشرف الكبير أن أحظي أنا والوفد المرافق لي الجزائري الوزير الأول رئيس الحكومة هالمايا هالينا، حيث كانت فرصة لتبادل حديث حول هدف من زيارتنا المتمثلة في تجسيد القرارات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أخيه الماريشال محمد إدريس دبي إتنو، وحيث استمعنا للسيد الوزير الأول رئيس الحكومة لتعليمات المتمثلة في تجسيد القرارات والاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بالجزائر وتجسيدها ميدانيا في أرض الميدان، وخاصة تلك المتعلقة بإنجاز شطرين من الطريق المار عبر الصحراء، كذلك تجسيد هذا المشروع فعليا في الميدان.
4: ونذكر بكون تشاد والجزائر يخدموا كثير عشان العلاقات الثنائية في كثير من المجالات ويتبادلوا الزيارات عن بينهم.
1: وبعد المقابلة الصباحة مع الوزير عن الأشغال الأمومية الجزائري رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألا ماي هالينا، سوى مقابلة أخرى مع الأمين التنفيذي عن الوكالة الإفريقية للسور الأخضر السيد مصطفى القربة، وهج معايا في أهمية تطور المشاريع انت لا تنمي القادة تسوية الوكالة وخصوصا اللي بتخص التغيير عن الجو ومهاربة عن الزحف الصحراوي القائد كل سنة بصحف إلي بحيرة لاكشات. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أمل حلينا أكد للأمين التنفيذي بكون الحكومة تجيف مع الوكالة عشان تنجح كل المشاريع الخطوة في خدمتهم. بيجي أمس في مقرها للجمعية الوطنية حفل تنصيب الأعضاء عن الشبكة هنت لادي بتايات الكان خطوها تقدم في الغداء هنت البيئة والقابات في منطقة إفريقيا الوسطى. الحفل هنت تنصيب ديك الرأسها الرئيس عن الجمعية الوطنية ألو كولوتو إتشامي. الشبكة انت الديبيتيات كان خطوها في رأس الديبيتية أمس أدين ميدا أنقطة. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ كثير منهم اليوم كان شاركوا في يوم هنا توئية بيغص أمرات انت قلب القادية تمسك كثير من الناس. اليوم هنا توئية دا كان نظمت الإيادة انت قلب الدكتور وشيني لوني كلم للأعضاء هنا مجلس الشيوخ بكونوا التوئية دي مهمة توصف الأهمية انت المسؤولية والتضامن مع المرضانين بمرض هنا القلب، وكل نادم لازم يسوي قياس هنا الضغط والدم والسكر والكشف هنا السكر الهم أساس في المرض هنا القلب. اليوم هنا التوئية ده كان بيجي بحضور النائبة الثانية هنا رئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسم ده. الوزير هنا الإعلام قشم الكلام هنا الحكومة السيد خاسم شريف محمد قدم بيان استنكر فوقه البيان هنا الأمم المتحدة اللي بيتهم العساكر هنا بلدنا تشاد بكثير هنا السكان القاعدين بسكنوا في منطقة لاك تشاد. خلينا نسمعوا للوزير هنا الإعلام.
6: أول بالأول خلي الناس بفهموا الناس القرية أبدا ده الشعب التشادي أول بالأول والجيش التشادي ده اليوم الحكومة وده هناك ليشيل أمننا الشعب التشادي دونك أنينا بس ناس الأول قناة أبو في شخم ده وأرمية تشاديين اليوم في زون ده كافة أليم بيه بس إن ده الأمن إن ده سيكوريتي مش أرمية تشاديين ده معنا وكلام الدول ده يجي يخط أكيزياسيون شوخ القراف في أرمية تشاديين كلام الدول ده ما بينقال أنينا اليوم في أمس أوبراسيون كانوا ده ولا شعب واحد كي غوبرنمان تشاديين ولا جيش تشادي كطلع ما في كلام ده ناس قالوا ده خليهم تونا بريفانو شنو الدليل يوصف بأن جيش التشادي أمدن كي مش قتل الشعب خلي الناس الأمم المتحدة الكوميونيتي انترناسيونال خلي بفهموا في زون ده دور اللي قاعدين نلعبه ده فاتح حدودنا تشاد دول القاعدين جنب التشاد ده كله كي أنينا خدمة الجيش التشادي جاي سيدا يشان دانا سوى نقل قنوم بالعافية والسلام بدل ما يؤكزي جيش التشادي ده خليه أونو جيش التشادي يشان يجيب السيكوريتي في تشاد ويجيب في بيوفا زيهنا تشاد ناس أنا ناسيونز يونيا لكل الأمم المتحدة أنينا الباب فاتي خليه يجوا في نجمينا خليه يجوا في تشاد نودهم في مكان اللي هم عندهم دليل بانه جيش التشادي قتل الشعب انا بي اخر ولا شاب جادي ده خليه سفنه هنا يعني الباب مفتوح خليهم ممكن بفهموا هنا يعني ما برلو هنا بوكو حرام هسه عليهم شو خلق يبقى في السودان اللاجئين السودانيين قريب 1 مليون لاجئ سوداني في تشاد والشغل ده كم عنده تكلفه لتشاد تكلفه في ناحيه ماليه في كوبيتاسيون انتر بوبيلاسيون التشاديين قاعدين ده والناس اللي يجوا من برا رئيس الدوله محمد دريس ديبي نو ما حكومه جاي جري خلي مرات ده ينتونا ريكونيسانس مين بدل ما ياكوزي علينا الجيش التشادي قتل الناس ينودا خليه ينتونا ريكونيسانس خليه يفهموا كي وخليه يشوفوا جهد حقنا اللي قاعدين نسوده خليه يقولونا ما يقعد يقول ان قتلنا سوينك لا لا ان نارم قتلنا ما في والجيش التشادي ما يقتل امدا شعبك ولا شعب اخر بدل ما ياكوزي علينا ده خليه يجوا ينتونا امكانيات نخدموا سوا ونطردوا التيرورست دول ده من زندو كله شعبنا تشاد شعبنا نيجيريا شعبنا زندو كله كي يقعد بعافيه والسلام
1: الله سمو تدا الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد بعد 3 أيام من النقاشات بين المشاركين خلاص كملت الخدمات انت المنتدى الثلاثية الفوقة بلد نجات والكامرون وسنتر أفريكا الهدف هنا المنتدى كان بيجيني في العاصمة جمينة عشان يسهلوا السفر والحركة انت النقل عن التجارة بين الدول الثلاثة المشاركين مرقوا بنتائج وتوصيات كثيرة قدموها للدول الثلاثة من ضمن الدليل الدرب بالزلط البربط الدول الثلاثة ويسووا نافذة إلكترونية موحدة ونظام إلكتروني كمان يتابع فوق السيارات انت النقل الكمال انت المنتدى دي كان رأسطها الوزيرة انت النقل فاطمة جوني ودي اتفاقية هن عمل كان بقت اليوم فجر بين الميناء كريبي الكمروني المستقل ولا شركة الوطنية انت النقل والتخليص الجمرك الهدف من الاتفاقية دي عشان ينظموا التعاون بين الطرفين ويسهلوا الإجراءات انت البضاعة ويقصروا الوقت تانى انتظار البضائع في الميناء الاتفاقية دي كان مضى فوقها ممثل هنا ميناء كريبي سعد محمدوف ومن الشركة الوطنية انت النقل والتخليص الجمركي الرئيس التنفيذي محمد جبرين تهت موضوع كلنا للأمة من أجل الإنسانية كان احتفل اليوم فجر الصليب الأحمر التشادي باليوم العالمي للصليب الأحمر الموافق كل يوم 8 في شهر مايو المناسبة دي كان رأسها الأمين العام النائب عن وزارة الصحة العامة دكتور حامد محمد أحمد مثلا للوزير عن الصحة العامة وفي المناسبة كان كلم الدكتور حامد محمد قال الصليب الأحمر عنده دور مهم في مجال التوعية الإنسانية وقسمين المساعدات في الحالات انت طوارئ اللي بتحصل

0: والوباء في الدائرة. في الأخبار الدينية، الحجاج التشاديين القاعدين في الأراضي المقدسة خلاص بعد منهم كان وصلوا في مكة المكرمة، هناك كان استقبلهم القنصل التشادي جدة صلاح الدين محمد، وفي جنبه رئيس هنا الهيئة تنظيم الحج والأمرة نائب الرئيس هنا تنظيم الحج والأمرة أحمد أبو بكر حسن حج هو بكمر.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: بالقلوب المؤمنة اللي بتتضرع لله عز وجل وبتخشى لخالقها، وصلوا الحجاج هنا الدفء الأولانية والتاني في مكة المكرمة، ودا بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، ولقوا استقبال سمح ومليان بالفرحة والسرور.
3: أنا الحمد لله الحج جيت سنة 2019، من 2019 واليوم والله فرق زيادة مرة وايد.
4: الله الحمد لله، أنا أول مرة نجي نظافة المدينة كل ما شاء الله، والله ما شاء الله شيء ولا أكل ولا شرب شيء قصرنا ما فيه، والحمد لله لم جينا هنا كلها منظم.
2: كلل المدير التنفيذي لشركة الرحلات محمد الخزامي كلم بالتعاون المشترك والتنسيق الفعال أم بين اللجان الثلاثة، وقال
5: الاستعدادات التي تمت خلال الفترة السابقة متابعة من مكتب شؤون الحج وسعادة القنصل إلى أن تم انتهاء الشركة من اكتمال تجهيزات المشاعر المقدسة، وها إحنا الآن نستقبل الحجاج استعدادا لأدائهم مناسك الحج.
2: وكم من جانب القنصل العام لجمهورية تشاد القاعد في جدة صلاح الدين محمد، هو كمان حج في الاستقبال حن الدفعات التنين.
6: اليوم وصلونا في مكة المكرمة، ومن هنا خلاص طب جراد حق الحج، والله يسهل لهم، والحمد لله ناس كله واقفين معهم، الكونسولا الكوميتي هنا الحج والسوسيتي رحلة ومنافي والناس البعثات وناس الراف منا، إن شاء الله ناس كله واقفين في جود الحجاج والأمور ماشي طيب.
2: نذكركم بكونه بعد ما نزلوهم في الفندق الرابح القاعد في شارع المنصور جنب المسجد الحسين، يتوجه ضيوف الرحمن لبيت الله الحرام بالمشهد البسي أم قشيش، وهم في الحرم المكي وسوء طواف الأمرة وسوء أم بين الصفا والمروة في نهاية الليل، ومن المتوقع بتوصل الدفعات الآخرة كمان لمكة المكرمة، والرحلات لها السقعد بتجيب الهجاج يوميا لحد ما يوصل آخر حاج هنا السنة.
0: أعزائي المستمعين، الساعة 7:32 دقيقة في استديو راديو تشاد نفس الساعة في كل الولايات، خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفتاة من نشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على ما يهلنا أنت اليوم فجر البداية الرسمية أنت الموقع الإلكتروني الجديد هنا الجمهورية، وبعد 3 أيام من النقاشات كملت الخدمات أنت المنتدى الثلاثي فوق بلدنا تشاد وسنتر أفريك والكامرون كان صواب بخصوص السهولة أنت السفر والنقل عن البضائع بين الدول الثلاثة. والحكومة من بلدنا تشاد تقول تشاء للكلام عن الأمم المتحدة المصري بخصوص الهجوم عن القوات المسلحة للرد ضد الجماعة بوكو حرام. وزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد بقول خلي الأمم المتحدة تقدر جهود عن بلدنا تشاد ضد الإرهاب بدل ما تمرك لها بيانات ما عندها أي أساس. دي نشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مصطفى بشار محمد وحاج هوا بمر، وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أجدير وبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تصبحوا على ألف خير.

نواصل لكم بالبلاغات. هنا اليوم الشيء بلاغتنا هنا الوفاة عبد الله طاهر، عبد الرحمن طاهر، محمد طاهر، الشيخ جدة محمد، دليقاب زين السيني، الرئيس محمد موسى، عيسى محمود، القوني الجقير، عبد الله محمود، محمد إدريسة، الإمام محمد حامد، عبد الرحمن عيسى، حسب الله محمد، آتي أتيم، حامد حسن، حسن عيسى، الحاج ولد مبتيوة، محمد جمي، بلام موسى آدم، الحاج جبرين آدم حسيني، محمد جبرين، إبراهيم قنبو، بشير إبراهيم، لوم الحزن ببلغوا للوكيل جدة بركة وكل أخيانا، بلام جدة حسيني وكل أخيانا، الشيخ عبد الرحمن، بلام إبراهيم وكل أخيانا، بلام جبرين هارون وكل أخيانا، محمد شين، عبد الرحمن بشار وكل أخيانا، بلام أبرص وكل أخيانا، عمر عبد الله وكل أخيانا، بلام أبا إبراهيم أبيسو وكل أخيانا، بلام بكر آدم، بلام محمد آدم وكل أخيانا، بلام قايمي وكل أخيانا، بلام بور وكل أخيانا، بلام توم جرم وكل أخيانا، بلام كاين إبراهيم وكل أخيانا، بلام عيسى بشير وكل أخيانا، بلام توم محمد وكل أخيانا، بلام محمد جدة وكل أخيانا، بلام حسن آدم وكل أخيانا، الشيخ كادر عثمان، الشيخ يوسف وكل أخيانا، بلام أبا أجي وكل أخيانا، بلام الحاج بكر وكل أخيانا، بلام جبرين جقة، بلام باساء وكل أخيانهم، بلام جدة عمر، الشيخ موسى حسين، الشيخ حسيني حسنة وكل أخيانهم، دلقي خليل وكل أخيانا، بلام خالد وكل أخيانا، بلام سليمانة ودلقي هارون وكل أخيانهم، دلقي حامد محمد، الشيخ عبد الله محمد الضهية، الحاج بركة، الرئيس كبير وكل أخيانا، الوان عبد الكريم جرات، دليقي موسى كومبا، ادم امبشاير، القوني ابخريس وكل اخيانهم، دليقي عبد الله كليسم، بركه اليفه وكل اخيانا، بلام قجيري وكل اخيانا، بلام انجني وكل اخيانا، بلام موسى كوندي وكل اخيانا، دليقي جبرين المعلم، دليقي ابو بكر ادريس الساكن، دليقي ابيت محمد، دليقي اللوان حسيني، دليقي محمد اجلا، دليقي ادم عثمان، دليقي حسن إدريس زكريا، دليقي محمد إيسا، دليقي عبد الرحمن مكايلا، دليقي أما خي، دليقي صبال عبد الكريم، دليقي فيصل جدا، دليقي حسن مهمتا، دليقي هارون مليمي، دليقي أبكاكا، دليقي جابر جبرين، دليقي عادم إدريس، دليقي كاسر جدا، دليقي سيد النايم، دليقي صالح خرسة، دليقي جدا جيمي أنجيني محمد، دليقي رمات قنبو، دليقي أبا كيلو، دليقي رمات حسنة، الشيخ حسن ماتر، الشيخ بلاما، شيخ آدم رمات، شيخ دنا، الشيخ جدة دشوش، الشيخ دنا دي قرشو، الشيخ أمبدي وبلام بركة، اللوان إدريس إبراهيم، شيخ إيسا جدة، السوار بكر، الضيف محمد، بلام بركة، بلام ممدية وكل أخيانا، بلام أنشوك، أنشوك أبيد وكل أخيانا، بلام أبو بكر سلم، آدم محمد روسكو، عائلة بشارة أبيا، شيخ جوجة خالة، الدكتور دينايا ترابا، ديبيتي يوسف هارون، شيخ إدريس عمر، عائلة إدريس تراب، عائلة حسيني كفانا، عائلة ناني، عائلة حسيني إما، عائلة مامون، عائلة مكايلا إزرقي، يوسف قنبو، الحاج أبا سلم، الحاج سيد إما، دليقي جدا النور، يوسف فصالي وكل أخيانا في مركم، أبقاسي محمد، محمد جدا أبيسو، قايمي محمد وكل أخيانا، الشيخ سليمانة، بلام عبد الرحمن جيمي، بلام حسن يعقوبة، إيسا رمضان، آدم فضل، شد وكيل، عائلة قرلكة في الكامرون، ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي، بوفاتنا أختم وأمم فني طاهر المعروفة بالرئيسة فني، ماتت اليوم الخميس وسرقة تبقى مباكر جيمي في بيتي وهلي دليقي أبا زين حسيني الهال الله صبرهم والمرحوم والمرحومة الله يغفر الله يرحمه ويدخلها الجنة. إلي عمر كاري توم محمد الدنيبر، عمر محمد الدنيبر، قنبو محمد الدنيبر، إدريس محمد الدنيبر، عبد الغني يونس، عبد الله يونس، أبو بكر يونس، بلام علي عبد الله، دنقوس جبرين، بلام جدة بركة، أحمد دنقوس، حسن جدة، عمر الضيف، بلام محمد الضيف، عبد الرحمن بنية، إدريس جمعة، دنا آدم، إدريس مكايلا، الضيف خرسة، عبد الله دنا، محمد ديل،
آدم حسن غريما حسين رمضان الوكيل جبرين جدة بشارة حسن دقلوش إيسا صالح الحاجة الشيخ إيسا محمد عائلة عثمان نقفدة عائلة أبريغيريك في التبوبو بلاما جبرين إما في أمخندرو بلاما صالح في مفدينة بلاما أمر في قوة بلاما عبد الرحمن في مردو بلاما محمد سيد في البيضة بلاما محمد أمباري في جدينة بلاما رينين قبتو في دلكينة بلاما جبرين وخريس في دلكينة بلاما دقشين إدريسة في فرش الطيري بلاما جد إدريسة في أدري بلاما آدم دنا في صور الضهب بلاما أبكيري عبد الرحمن في مرير بلاما محمد أمر في بنجول الشيخ حسين عبد الرحمن في بنية بلاما آدم قنبو في بنية الشيخ الفاصة جدة في بنية أمر التومة في مشيطيري أمر داتا في أوكل جوز بلاما إدريس محمد في رقيق بلاما موسى أمر في تندا بلاما عبد القادر جبرين في علايا بلاما أمر محمد بلاما محمد في جرما بلاما نور إبراهيم في نكونجو بلاما علي أمر في دقوية النقا شيخ آدم مرحال في كلمي شيخ خالد بشارة في مدرمان عائلة اللوان آدم مجيد في أفرق شيخ صالح فلجة في بدودو بلاما أحمد تأميم في كرل بلاما هارون أمر في القدي بلاما هارون الرخيصة في الماتري الحاجة آدم إيسا في مسكر بلاما الدوغال في نجفيل الحاجة حسنة أبفردة في المساكد بلاما هامد موسى في الكنادو شيخ حسن أمبريا في جميزي بلاما الحاجة أبكر في ماجيتك أبكر بشارة في مرمي عمر التوم في مشيطيري بلاما رماد سيدة في النالة بلاما بوبا كامسنون في النالة بلاما جبرين التنغور بلاما إمر والكيسونة في أدري محمد جيمي في إفني لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بيدين والقريبين بوفاتنا بتم وأخوتم فاطمة عبد الغني والسرقة كمان تبقى مباكرة جيمي في السيقطي اللي تبلام رمات جوجا كانتون أفرق البلاغ ده إن شاء الله كنا وكنا نقرؤ للمرة الثانية واصل بلا بلاغات بلاغة نفرة جدة هارون دليجي أحمد خالة وكل شباب هنا انبسطنا صغيرة وانبسطنا كبيرة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان ورفقان هلال المجاورات بأروسنا أخوهم جدة هارون أروس بيوم السبت والعزوم يوم الأحد في انبسطنا إلى اللوانا جبرين دونغوس نكرر جدة هارون دليجي أحمد خالة وكل الشباب إن انبسطنا صغيرة وانبسطنا كبيرة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا أخوهم جدة أمر أرسكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في انبسطنا إلى الدليجي إلى اللوانا جبرين دونغوس واصل بالبلاغات في إطار البرنامج ضد المرضان العيون عشان ده وزارة الصحة العامة مع البرنامج الوطني ضد المرضان العيون بسوي كهربانا كتراك وده ببدأ في اللبتان أنا فرشة زراف من يوم 23 لحد يوم 26 والكشف أنا الآن قبل العملية ببدأ من اليوم الخميس والعملية والكشف كمان بسوي بلا قرص أمشوا بكثرة وانتهزوا الفرصة عشان تلقوا العلاج اللازم الله يجيب العافية. الديركتور عن الكيس ناسيونال عن السام بي اس بخبر الريترتيف بكونه الكافين عن الديزم تريمستر 2026 ببدا من يوم الاثنين 18 ماي في السياج انا كل الاجنس انا شقوى فرشا مندو سار بونغور بالا مونغو ابيشي والريترتيف المرضانين في نجمينا كمان وانا البروفنس ببدا لهم من يوم 13 ماي انا بدو خلاص والناس كمان بكفوهم حسب السيري من سيري 01 من سيري 01 و 2 18 ماي يوم الاثنين سيري 3 4 و 5 يوم 19 ماي سيري 6 7 و 8 يوم 20 ماي سيري 9 وكل الناس المتاخرين من سيري 0 لحد 9 بكفوهم يوم 21 و 22 من ناحيه ثانيه كل البنوك مفتوحة الناس خليهم يمشوا بودوا الريليفي حقهم والكارت عند بانكير المدير أنا سامبس بطلب الفكرة السمحة أنا كل الريتريتي البلاغ ده أنا أقوله حسب ما كتبه بلاغ أنا فرحة جدة ولد الشيخ هارون جبرين ولد الشيخ هارون جبرين القور
يسأل الشيخ الإمام عبد الله جبرين جبرين بشي بشير محمد كويس آدم أثمان آدم أحمد حسين خرس عبد الله إيسى عبد الله أبا إيسى سيد خرس بوتان جدة غني صالي آدم عبد الرحمن آدم رمات أبي عبد الله بشار عبد الله اليوم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بعروسنا ولدتم جدة ولد الشيخ هارونة العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد الهلة كاتبنا مندون مدون الله أعلم هلة الشيخ هارونة جبرين بلاما جدة عمر قاسي الرئيس حسيني رمات الشيخ حسيني حسنة محمد جبرين محمد سيد آدم مضهية غالب بهارونة محمد آدم ميكائيل عبد الرحمن إبراهيم قنبو محمد جدة محمد حسن سيد حسن محمد الوكيل لجدة بركة بلام جبرين محمد بلام عبد الله جبرين علي أبكر دلقي حامد محمد دلقي موسى جبرين دلقي عبد الله كليسم دلقي خليل جبرين بلام سليمان أخي بلام بركة جراد محمد جيجي عمر خميس علي إدريس بلام جدة سيني الرئيس خالة بركة آدم شجرة باب الحاج محمد أبكر بلام حسن آدم بلام أب إيسى بلام حسن جدة بلام حسن نجبة خالد أبكر مكايل إبراهيم قنبو عبد الرحيم بلام إيسى بشير حسيني إيسى خير الله إيسى بلام الحاج عثمان بلام باساء توم بلام توم الليكين الحاج هارون أخي معلوم الشيخ هارون بلام أنجنيايا أبرس عمر لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا ولتم الشيخ ولا بلام جدة عمر قاسي الرس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في فتتة هلة بلام جدة عمر قاسي فكي موسى هارون الجون محمد موسى هارون موسى فكي أبكر موسى حماد وآدم جبرين جرما أب الحاج عبد الله آدم الروم حسيني توم مكايلة حسيني هارون عمر عمر آدم جرما آدم شيخ ماما الحاج إدريس منغا أخي لوم الفرحة ببلغه لعبد الله السائر أسير يعقوب حسن وشباب نبدرك معلوم مدود فكي اللمبة وشباب نتابوي الحاج الخليل مكايلة زايد وشباب نكروي آدم سيدة أثمان جدة وشباب ندادي بلاما مدو شريب وشباب نكونوري أثمان أبكر حسن أبو ميمونة وشباب نمسكبو أب الحاج محمد نار صالح الحاج أب الحاج عبد الرحمن طاهر هارون عبد الله جبرين جبرين عبد السلام وشباب في مسكبو ديا خالد تفكي دناء وشباب في بيتشي عبد الله جدة محمد عبد الرحمن وشباب في مسكبو فكي عمر شيخ توم وشباب في ورقي بيبي جبرين فكي أخي وشباب في مابريو ولكل الأهل البر والداخل بطهور أنا يال أنا يعقوب فكي والفكي موسى هارون تبقى يوم السب والعزومة نفس اليوم في جوغانا اللي تبلام عبد الله جرما كانتون الفاس والحفلة ببقى فوكا صبك هنا خيل واصلنا بالبلاغات نكرر البلاغ عن الوفا إلي عمر كاري توم محمد الدنيبر عمر محمد الدنيبر قنبو محمد الدنيبر إدريس محمد الدنيبر عبد الغني يونس عبد الله يونس أبكر يونس بلام علي عبد الله دنقوس جبرين بلام جدة بركة أحمد دنقوس حسن جدة عمر الضيف بلام محمد الضيف بلام عبد الرحمن بنية إدريس جمعة دنا آدم إدريس مكايلة الضيف خرسة عبد الله دنا محمد ديل آدم حسن قريمة حسين رمضان الوكيل جبرين جدة بشارة حسن دقلوش إيسا صالح الشيخ إيسا محمد عائلة عثمان قفدة عائلة أبريقيك عائلة الضيف حسنة بلام دن إبراهيم الشيخ إبراهيم كولي في التمراية بلام محمد أمسامك في شخيطي بلام جمع أمرة في التبوبو بلام جبرين إما في مخندرو بلام صالح في مفادينة بلام أمر في قوة بلام عبد الرحمن في مردو بلام محمد سيد في البيضة بلام محمد أمباري في جدينة بلام رينان قبتو في دلكينة بلاما جبرين أبخريس في دلكينا بلاما دقشين إدريسا في فرش الطيري بلاما جدة إدريسا في أدري بلاما آدم دنا في سوار الضهب بلاما بكير عبد الرحمن في مرير بلاما محمد أمر في بنجول الشيخ حسين عبد الرحمن في بنية بلاما آدم قنبو في بنية
الشيخ الفاس جدة في بني، عمر توم في مشطيري، عمر داتا في أوكالجوز، بلام إدريس محمد في رجيك، بلام موسى عمر في تندا، بلام عبد القادر جبرين في علايا، بلام عمر محمد، بلام محمد في جرما، بلام النور إبراهيم في أنكنجو، بلام علي عمر في دقوي النجا، شيخ آدم مرحال في كلمة، شيخ خالد بشارة في مدرمان، عيلة اللوان آدم مجيد في أفرق، شيخ صالح فلجا في بدودو، بلام أحمد تيمين في كرل، بلام هارون عمر في الجدي، بلام هارون رخيص في المطري، الهاتش آدم إيسا في أمسكر، بلام الدوغال في نجفيل، الهاتش حسن أبفردة في المصاقد، بلام حامد موسى في الكنادو، شيخ حسن أمبريا في جميزي، بلام الهاتش أبكر في ماجيتك، أبكر بشارة في مرمي، عمر توم في مشطيري، بلام رمات حسيني في النالة، بلام أبو بكر مسلم في النالة، بلام جبرين التنقور، بلام إمر ولا كيسونا في أدري، محمد تجيمي في أفني، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بدين القريبين بممات، أنا بيتم وزوجتم، بيتم وأخوتم فاطمة عبد الغني، وسرى كمان تبقى أنباك رجيمي في السيقطي، اللي تبلام رمات تقوجا كانتون أفرق، أنا هل الله صبرهم ولا مرحومة، الله في الله يرحمه ويدخلها الجنة. محمد حسن ابراهيم محمد احمد تاكوسا الهاج عبد الرحمن موسى سيد محمد جده ابراهيم بشاره ابراهيم حسن حسن جده حسن رماد ادم توم اجيل عيسى جده ادم هارون ادم جيمي ادم الهاج بشاره ادم بشاره ادم ادم احمد توم اجيت بشاره توم بشاره غوركو ادم هارون توم هارون جده شيخ بشاره سيد يونس سيد محمد بشاره عبد الرحمن بشاره ابن نصيب ادم عمر حسن بشاره محمد سيد بشاره محمد بشاره بلا محمد الضي بركة عبد الله موسى بشارة ألقوني جدة علي قربة علي إيسا حسنة محمد مكايلة الضي رماد حسنة يونس سليمان مومن الرئيس أبقاسي إيسا آدم ملم آدم محمد طه سليمان موسى عمر التوم محمد عمر أحمد المصاقد رماد سيد عبد الله جوقان إدريس عبد الله ملم تند آدم محمد عبد الله محمد أحمد دن أحمد ملم إم عبد الرحمن محمد دكتور معلم متوم عبد الرحمن عبد الرحمن عيسى عيسى صالح معلم ادم الجوني معلم عبد الرحمن الجوني ادم هارون ادم هارون عبد اللطيف هارون خرسة توم عبد الله جنبو عبد الله محمد الحاج محمد ازرق بلام هارون ادم احمد تجوجا جدة محمد عبد الله محمد احمد ادم حسن محمد ابا احمد دنا احمد عربي عبد الكريم توم جدة عمر هارون حامد محمد البشير حامد عثمان علي حسن علي عبد الرحمن عمر سائر عمر أبا جدة حسنة موسى حسنة جدة عبد الله أبا بكر عمر النظيف آدم بلام عمر أبا بكر أبو هوا أبا بكر شكو خالة ملم أحمد قربة لوم الفرحة ببلغوا لرمات إبراهيم تربيل لرمات إبراهيم تربيل سليمان بشارة عمر جاموس عبد الله في الفر بلام جدة كولو حسنة قريمة الحاج جيم عبد الله والشباب في نتاكو الناس بلام جبرين إما الشيخ رخيص معلم إيسا جبرين معلم إدريسا في أنخندرو بلام إيساني أخي أبايا أسمان الطاهر عائلة محمد حسنة عبد الرحمن نتوم عمر التوم عبد الله إسماعيل بلام بركة إيساني فاي ومكايلة في شخيطي عمر إبراهيم بخاري هارونة بلام علي عبد الله حسن سيد معلم حسنة أسمان الحاج إما هارون صالح جريبيقي في جميزي إما محمد ملم مأجد علي في علايا كبير بشارة إبراهيم مجمي في رقيق الشيخ رماد سليمان رمضان الرئيس فلج بشي في علايا علاج أبكر هارون بشارة بركة جدة في ماجيتك بلام فكيف في التمرايا هارون أمر بركة أحمد توم شيخو ملم هارون الضي إدريس الضي في قرن الكتشو محمد دناء النور قنبوي إما ولد الشيخ في قوة آدم إبراهيم محمد تصالي آدم في مفدينة شاري عبد الله بلام عمر بكر عبد الله دنا في قوة بلام محمد دنا احمد تيمم حسن رمضان ادم بشا ادم ادريسا في كرل شيخ حامد شيخ خالد بشاره في مدرمان ابو صالح بشاره حامد حسن عبدو عبد الله موسى في افرق بلام مختار رجيمي الرئيس جبرين محمد تراجل عبد الرحمن جده امبدي كرشي ابو بكر جيد ملم عمر هارونا محمد بكر في ندلوه بلا محمد هارونا في الفرش
بلا محمد الضيف ملي موسى محمد عيسى محمد امباري حامد اجي ادم عثمان ابو في ابالي ادم ما كمسلم محمد ادريسا بلا ما كواسا ادم عفوا في لبيت بلا ما شينا جبريل موسى جبريل نكتشو حسنا في هشاب الدبا بلا ما ادم مكايلا بلا ما ادم ما الشيخ هارونا اما ادم ادم سيدة كيدوي حسنا ادم بشارة في البيضة الرئيس جدة مالو كفترة ادريس دنا ابا عبد الرحمن الجدة موسى في مردو يا رمات توما رمات حسين محمد في ورولا صالح الضيف عبد الله الضيف في جدة سمعين في التمدايا ملم بشير الزاكي ادم في منقم في منقم دولي بلام عيسى هارون في منقم كبيتة جدة في بنية شيخ ازرق موسى صالح في نجوكدي الشريف رمضان في دبندي علايا ابراهيم ابكر في علايا شيخ علي سيد وكل اخيانا في دبندي بلاما القاضي محمد في مبروكه محمد جبرين ابو جبرين في امبونيا جده توم حسن توم في البيطات ابكر دنا بلاما ادم موسى في نجمينا الطرون ابكر امباري في مندقلي موسى دنا بلاما أليفاو عبد الرحمن موسى أليفا في الفرفويا محمد تجريما في نامية جدة ولا كرتبا في قرقورة بلاما أحمد أندروف في كرمي ولكل الأهل البر والداخل بيدين القريبين بأروسنا ولدتم أحمد محمد أروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في اللسرة إليه البلاما هارونا آدم كانتون أفرق اخر بلاغ براخنا شكر الشيف دي كانتون هنا داجيلي ميكيلا ديغليوا امور بخبر السكان الراي الوطني والمحلي بالهريق البقد يوم 9 مارس 2026 الفات في هليتم وبقى تضامن كبير عشان من هو باسمه واسمنا السكان بشكر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زيبيتنو كبيرنا للحكومة على ما يهدينا ولا وزيرة هنت الأكسيون سوسيال على غوفرنر أنا لغون أكسيدانتال الدوغو يعقوبا الرئيس أنا المجلس الولاي علي بوكر والجروب ما أنا لغون أكسيدانتال الدبيتي أنا لغون أكسيدانتال مبايميا سيباسيان ومدام الديليغي عن الاكسيون سوسيال جيريام عادل والبريفي عن الديبارتمان هنا جيني محمد ادم عبد الله ومدام المير هنا الكومين هنا كريم كريم والاسوسيسيون عن الشباب في البروفينس لغون اوكسيدنتال وكل السكان عن الديبارتمان القادين في نجمينا في مندو وبكانات اخرى الوقفوا معاهم في الفتره الصعبه شنداء الشيف دو كانتون بشكر كل الناس اللي وقفوا معهم في وقت الحريقي بقى في داجيلي 2 مايو 2026 الشيف دو كانتون الساعة 7:57 دقيقة

إيمان عبد الله الشريفة، جروب راديو شات ونما العزاز ونما فوق الراس، جواير الشمو آدم، بنت أمدو، منصورة حسن، معاوية داود، أنتوني شيشة، طاهر درما، كلهم نقول لكم مساء الخير من راديو شات. أيوة.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمل قلتوا نخلي وبكنا لزميلنا اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلكم أكوي بقول لكم اسم جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرع وصروف في مكنة الفن أكديري غوبر قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 دال أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني سين رمضان أبيض نقول لكم أقود وعافي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

ya qalbi mala Sultan ya qalbi mala Sultan al-Dramad al-Hajjan amat al-Malbi mala Al-Malbi mala Sheikh al-Nur wa'd Abdullahi Al-Malbi mala La redda waka al-Malbi mala Sultan ya al-Malbi mala Hey al-Malbi mala Sultan ya al-Malbi mala Addaya bura maada al-Malbi mala هيا المالب مالا مالوها نتاقيلا المالب مالا هيا الرفاق المالب مالا النديف والألي المالب مالا أدم والمرير المالب مالا ودا أسيد فلونغ المالب مالا هيا المالب مالا دوبنا مشينا بالمال بماله الرفاق المال بماله ويبورك المال بماله هيا

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس رئيس الوزراء سفير لاميها لنا المناسبة الرسمية لإطلاق الجريدة الرسمية للجمهورية. كان ذلك صباح اليوم بحضور عدد من أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
2: حفل إطلاق الجريدة الرسمية للجمهورية جاء تحت أنظار من نال شرف الرعاية رئيس الوزراء لاميها لنا الذي كان محاطاً بعدد من أعضاء حكومته بجانب رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدد من الحضور. كلمة عديدة كانت في المشهد العام للجلسة، منها كلمة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان روز باكوما التي وصفت الخطوة بالضرورية للحفاظ على التراث الوطني وتأمين الوثائق من الضياع ما إتاحتها للسكان، وهو ما يتماشى مع الرؤية الأممية التي تدعم هذا الاتجاه. الوزير الأمين العام للحكومة رحمة محمد توتوان التي قالت أن العمل الشرعي فيه

0: والتصنيف الصارم. رئيس الوزراء لما يحلينا في خطابه الافتتاحي قال أن المنصة تتيح أرشفة إلكترونية شاملة لجميع أعداد الجريدة الرسمية للجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن تحديث الإدارة العامة للدولة التي تبناها البند الثاني من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. لافتا رئيس الوزراء كذلك إلى أن المنصة الرقمية ستمكن المواطن وكل المحنيين إلى الوصول على المعلومات الحكومية من نصوص قانونية ومراسم وبيانات رسمية واتفاقيات مبرمة، كما ستعزز من شفافية الخدمة الأمومية، داعيا جميع الوزراء إلى تزويد هذه المنصة بكل جديد فيما يتعلق بالمحامي الموكلة إلى كل وزارة على حدة، علما أن الجريدة الرسمية تضم وثائق يعود تاريخها إلى العام 1958 باستثناء عامي 1979 و1980 والتي تعرضت فيها البلاد للاضطرابات، وباتت الآن متاحة على الموقع journalofficial.tv.
1: هذا ولدى ترأسه لحفل إطلاق المنصة الرقمية الجديدة للرسمية للجمهورية، فقد أشاد رئيس الوزراء اللامي هيلينا بالإنجاز العملاق، وقال إن هذه المنصة تتيح أرشفة إلكترونية لجميع الأعداد الرسمية لجمهورية تشاد منذ 1958 وحتى اليوم. نتابع جزء من ذلك بترجمة صوت محمد المهدي أحمد عبد الله.
2: Cet événement s'inscrit pleinement dans la vision du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno.
3: إن هذا الحدث يتماشى تماما مع رؤية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، حيث تم إدراجه ضمن البرنامج السياسي ذي الاثني عشر بندا، سيما البند الثاني المتعلق بتحديث الإدارة العامة وتحسين الحوكمة. إن الجريدة الرسمية ليست مطبوعة إدارية بسيطة فحسب، إنها الذاكرة القانونية للدولة والأداء التي تمنح قابلية إنفاذ القوانين والمراسيم واللوائح، وهي التي تضمن لكل مواطن الوصول إلى القاعدة التي تحكم الحياة العامة. إننا اليوم نخطو خطوة كبيرة إلى الأمام من أجل الشفافية واليقين القانوني والمساواة من خلال هذه المبادرة، كما أننا اليوم نؤكد رغبتنا في بناء دولة حديثة شفافة وسهلة الوصول، دولة ترى أن القانون لا ينبغي أن يقتصر على قلة بل يجب إتاحته للجميع. أيها السادة والسيدات، إن الدولة التي تجعل نصوصها القانونية متاحة تعزز من شرعيتها الخاصة، وأشيد هنا بالوزيرة الأمينة العامة للحكومة التي منذ أن تولت هذا المنصب انخرطت بأسلوب محكم وعزم واضح لتحديث الأمانة العامة للحكومة، حيث أصبحت هذه المؤسسة الحكومية محركا حقيقيا للتحول الرقمي وإصلاح العمل العام. وما مشروع اليوم الذي نحن بصدد إطلاقه إلا وهو أحد أبرز الجهود التي أنجزت خلال فترة وجود هذه السيدة على رأس الوزارة. إن تحديث الدولة لا يمكن أن يظل خطابا وشعار، بل يجب أن يترجم إلى نتائج ملموسة لصالح المواطنين. ومن الآن فصاعدا سيتمكن كل تشادي أينما وجد من الرجوع إلى النصوص الرسمية للجمهورية من خلال الهاتف أو الكمبيوتر أو الإنترنت، وهو مشروع تشادي في تصوره وإدارته وملكيته، وإن كان قد استفاد من الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي أو الدعم التقني المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنه بالنيابة عن حكومة تشاد أعرب عن خالص شكري لكم على دعمكم والتزامكم المستمر تجاه بلدنا.
2: Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre accompagnement et votre engagement constant aux côtés de notre pays.
1: رئيس الوزراء السفير لامي هيلينا استقبل وزير الأشغال العمومية الجزائري عبد القادر جلاوي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ التفاهمات المبرمة بين البلدين تشاد والجزائر. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: في إطار التفاهمات والمذكرات المبرمة بين تشاد والجزائر خلال الزيارة الرفيعة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى الجزائر في 22 من أبريل نيسان المنصرم، فقد وصل إلى البلاد وزير الأشغال العمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي، حيث استقبله اليوم الخميس معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هيلينا وبحضور وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة إلى جانب عدد من مساعدي رئيس الوزراء. وخلال اللقاء بحث الجانبان علاقات التعاون المتين القائم بين الدولتين في ظل المباحثات الأخيرة بالعاصمة الجزائرية الجزائر، خاصة فيما يتعلق بتشييد الطريق العابر للصحراء وما يلزمه من تنسيق مشترك دعما للتجارة البينية وتحقيقا للتكامل الاقتصادي المنشود.

0: وعقب المقابلة صرح وزير الأشغال العمومية الجزائري السيد عبد القادر الجلاوي بالقول:
1: كان لي الشرف الكبير أن أحظي أنا والوفد المرافق لي الجزائري الوزير الأول رئيس الحكومة هالمايا هالينا، حيث كانت فرصة لتبادل الحديث حول هدف من زيارتنا المتمثلة في تجسيد القرارات السامية للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أخيه الماريشال محمد إدريس دبي إتنو، وحيث استمعنا للسيد الوزير الأول رئيس الحكومة لتعليمات المتمثلة في تجسيد القرارات والاتفاقيات التي تم المصادقة عليها بالجزائر وتجسيدها ميدانيا في أرض الميدان، وخاصة تلك المتعلقة بإنجاز شطرين من الطريق المار عبر الصحراء، كذلك تجسيد هذا المشروع فعليا في الميدان.
0: تجدر الإشارة إلى أن تشاد والجزائر ترغبان بشدة في تعميق علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وتجسد ذلك جليا في تبادل الزيارات في الفترات الأخيرة.
2: في أنشطة رئيس الوزراء نبقى هذه المرة استقباله للأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للسياج الأخضر الكبير السيد المصطفى قربة، وذلك بهدف عرض وتطوير برامج ومشاريع الوكالة. علي بشاري:
3: مكافحة التغير المناخي والحد من الزحف الصحراوي واستعادة النظم البيئية المتدهورة على امتداد شريط منطقة بحيرة تشاد وصولا إلى الحدود السودانية، كل هذه أهداف تعمل عليها الوكالة الأفريقية للسور الأخضر، والتي جاء مديرها التنفيذي السيد المصطفى قربة للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هالينا لعرض وتطوير البرامج والمشاريع التي تسعى الوكالة للمضي بها قدما. رئيس الوزراء ثمن عمل الوكالة ومنبها على خطر الزحف الصحراوي وتداعياته على دول المنطقة، وأضاف بأنه وتحقيقا للأهداف التي لأجلها أنشئت الوكالة، فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته وتوفير كافة المتطلبات حتى يتثنى للوكالة تنفيذ رؤيتها. هذا وبعد نهاية اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء، تحدث الأمين التنفيذي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر المصطفى قربة، الذي قال إنهم استعرضوا قضايا تتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسة، وأنهم مدركين أن السياق الحالي فريد من نوعه إلى حد ما، لا سيما في بعض الدول الأعضاء التي تعاني من مشاكل واضطرابات أمنية. وأضاف المصطفى قربة بأن رئيس الوزراء أكد مجددا التزام الحكومة التشادية بتقديم دعمها الكامل في معالجة جميع القضايا المتعلقة بتنمية الوكالة. هذا وأن الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير هي هيئة إقليمية تأسست في العام 2010 وتضم في عضويتها 11 دولة منها تشاد، وتتخذ من العاصمة أنجمينا مقرا لها منذ العام 2012.
2: جرى أمس بمقر الجمعية الوطنية حفل تنصيب أعضاء شبكة البرلمانيين للعمل في قضايا البيئة والغابات بمنطقة أفريقيا الوسطى. ترأس حفل الختام حفل التنصيب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي.
4: 26 عضوا شكلوا قوام الشبكة الجديدة، بينهم 23 نائبا برلمانيا وثلاثة أعضاء من مجلس الشيوخ، فيما تولت النائبة البرلمانية أم سعد ميدي هنجاتا مهمة تنسيق عمل الشبكة. تلا الأمين العام للجمعية الوطنية القاسم خميس قرار تنصيب الأعضاء إذانا بانطلاق شبكة برلمانية تعنى بقضايا البيئة والغابات في منطقة إفريقيا الوسطى، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى حماية الموارد الطبيعية ومواجهة التحديات المناخية. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي أوضح في كلمته بأن شبكة ريبار تمثل فضاء لتشاور وتبادل الخبرات وتنسيق المبادرات البرلمانية الرامية إلى حماية النظم البيئية الغابية، وأشار إلى أهمية الشراكات الفنية والمالية الداعمة لبرامج الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه المساردة تسهم في تقوية قدرات المؤسسات ومرافقة جهود الدول في هذا المجال. أكد رئيس الجمعية الوطنية أن رئيس الجمهورية المشير محمد رزديبيتنو منح قضايا البيئة والتنمية المستدامة أولوية ضمن برنامجه السياسي عبر مشاريع وإجراءات عملية تندرج في إطار الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030. وعقب تنصيبها رسميا، عبرت منسقة الشبكة أمسادي مايدي هانغاتا عن اعتزازها بالثقة الممنوحة لها، مؤكدة التزام الشبكة بالعمل من أجل تعزيز الحوكمة البيئية وحماية التنوع البيولوجي في دول أفريقيا الوسطى.
5: هذا الريزو الريبارن الفوريد هو ريزو أكبر ريزو في البرلمان، إن شاء الله مع الأكيب نخدمه وشنجوب نتائج لبلدنا تشاد.
4: وتعد شبكة ريبار منظمة برلمانية إقليمية تضم ممثلين عن برلمانات دول حوض الكونغو وأفريقيا الوسطى، وتهدف إلى ترسيخ دور البرلمانيين في حماية الغابات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
2: نظمت عيادة القلب يوما توعويا لصالح أعضاء مجلس الشيوخ حول الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ترأس أعمال هذا اليوم النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ السيد ليديبيا سمدة عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: أمراض القلب والأوعية الدموية من أبرز أسباب الأموات وسط المجتمع، فهي أمراض غالبا ما تكون صامتة لكنها مدمرة وخاطرة، ومن هذا المنطلق يأتي اليوم التوعوي التي بادرت به إعادة القلب حول الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لصالح أعضاء مجلس الشيوخ. في كلمته ممثل فريق العيادة الدكتور أوشيني لومنه قال أن هذا اليوم يمثل خطوة قوية تعكس روح المسؤولية والتضامن في قياس ضغط الدم وفحص نسبة السكر لتعزيز ثقافة الوقاية لدى المشاركين. أما النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسملا لدى افتتاحها الرسمي لأعمال اليوم أوضحت بأن هذا اللقاء يحمل رسالة شاملة تؤكد على أن الصحة الجيدة ليست مسألة حظ، بل هي ثمرة للوقاية والتوعية واعتماد سلوكيات صحية ومسؤولة، مشددة في الوقت نفسه على المرضى الالتزام بممارسة النشاط البدني بانتظام والتقليل من التوترات والابتعاد عن التدخين والسلوكيات الضارة مع استمرارية على الفحص المبكر، علما بأن هذا اليوم سيتناول فيه المشاركون عوامل الخطر القلبية والمضاعفات المرتبطة بالتهاب الكبد، مع التركيز الخاص على وسائل الوقائية الكفيلة لحماية الصحة بشكل عام.
2: فن كيفية القضاء على شلل الأطفال في تشاد، القضايا والتحديات والأفاق، هذا هو موضوع القهوة الصحفية التي نظمتها وزارة الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين التشاديين ومنظمة اليونيسيف لصالح 40 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام العامة والخاصة. بشير عمر بشير.
7: يؤدي مرض شلل الأطفال من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تسعى الجهود العالمية للقضاء عليها، وتواجه تشاد ضمن العديد من الدول تحديات خاصة في هذا المجال. وفي هذا السياق جاء تنظيم القهوة الصحفية من قبل وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للأمومة والطفولة لصالح 40 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الخاصة والعامة، حيث قدم في مستعد المناسبة كل من ممثل وزارة الصحة العامة لجنباي كلاندو وممثل منظمة اليونيسيف زوايا سيرين شروحا مفصلة عن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والشركاء في مواجهة شلل الأطفال في تشاد، والقضايا والتحديات المتمثلة في ضعف البنية التحتية الصحية ونقص التمويل والدعم اللوجستي وصعوبة الوصول إلى المناطق النائعة. وقد دعا ممثل منظمة اليونيسيف زوايا سيرين الحكومة والمجتمع على تضافر الجهود مع التركيز على دور المرأة، وذلك عبر المساهمة في توعية الأسر وتزويد تطعيم الأطفال والتأثير في القرارات الأسرية. هذا وقد شهدت المناسبة العديد من المداخلات من قبل الصحفيين تركزت كلها عن الآفاق المستقبلية للقضاء على شلل الأطفال من خلال تمكين المرأة في المجال الصحي وتحسين الوصول إلى اللقاحات والشراكة مع المنظمات الدولية.
2: احتفل الصليب الأحمر التشادي باليوم العالمي للصليب الأحمر والذي يوافق 8 مايو من كل عام. جرت المناسبة بإستاد باري كونغو بحضور الأمين العام لوزارة الصحة العامة عبد الكريم عبد الله. هنا
8: تحت شعار متحدون من أجل الإنسانية، احتفل الصليب الأحمر التشادي باليوم العالمي للصليب الأحمر والذي يوافق 8 من مايو من كل عام. استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل رئيسة اللجنة المنظمة للحفلة، من سمع عقبه كلمة الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي، أوضح بأن هذا اليوم يعتبر مناسبة حامة لتسليط الضوء على العمل الإنساني الذي تقوم بها الحركة الدولية للصليب الأحمر الأحمر، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وإضافة لتوعية السكان حول القضايا الإنسانية والتحديات التي تواجهها المجتمعات، مضيفا بأن اليوم العالمي للصليب الأحمر هو تذكير بأهمية التضامن الإنساني والعمل التوعوي وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المتأثرين بالأزمات. من جانبه الأمين العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور حامد محمد أحمد ممثل لوزير الصحة قال بأن الصليب الأحمر له دور مهم في مجال العمل التوعوي الإنساني، خاصة في تقديم المساعدة للحالات الطارئة في النزاعات والكوارث الطبيعية، كما يساهم في تحسين الصحة والخدمات الإنسانية للمجتمعات. ونذكر في نهاية المناسبة تم تقديم عروض مختلفة من قبل العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني من جميع دوائر العاصمة أنجمنا.
2: اختتمت أعمال المنتدى الثلاثي الخامس بين تشاد، الكاميرون وأفريقيا الوسطى. حفل الختام كان أمس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ترأسته وزيرة الطيران المدني التشادية فاطمة جوكوني ودي. نعمات حامد عبد الله.
9: اختتمت في مدينة أنجمينا أعمال المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد ثلاثة أيام من النقاشات المكثفة واللقاءات الجماعية التي جمعت وزراء النقل والعاملين بالتجارة إلى جانب ممثلي الموانئ والجمارك والقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين. وفي هذا جاءت هذه الدورة الختامية لوضع خطة استراتيجية للدول الثلاث نحو بناء ممرات لوجستية مترابطة. تدعم حركة البضائع والأشخاص وتضع تعبيد الطرق الحيوية العابرة للحدود في مقدمة أولوياتها. شهد الحفل الختامي عرضا لما تم التوصل إليه من نقاشات عملية وتفاهمات وإنجازات ملموسة من شأنها تساهم في تقليص الإجراءات الجمركية وغير الجمركية التي تعيق التدفق التجاري، حيث أسفر المنتدى عن مجموعة من التوصيات العملية أبرزها تسريع تحسين وصيانة المحاور الاستراتيجية الرابطة بين الدول الثلاث، إنشاء نافذة موحدة إلكترونية، واعتماد نظام تتبع إلكتروني للشاحنات لضمان انسيابية المرور وغيرها. وفي ختام الحفل أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكوني ودي على أن هذا المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثلاثي، مشددة على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى إنجازات ميدانية ملموسة بحلول العام الجاري.
2: عقد وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد بيانا بمكتبه استنكر فيه البيانات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة حول انتهاكات القوات المسلحة بقتل سكان الذين يقصنون المنطقة أو الشريط الحدودي بحيرة تشاد.
10: أول بالأول خلي الناس بفهمه، الناس القادية أبو ده الشعب التشادي أول بالأول، والجيش التشادي ده اليوم الحكومة وده هناك ليشيل أمننا الشعب التشادي. دونك أنينا بس ناس الأول قناة أبو في الشغل ده، وأرمي تشاديين اليوم في زون ده كافة ألم بيه، بس عند الأمن عند السيكوريتي مش أرمي تشاديين ده معنا. وكلام الدول ده يجي يخط أكيزياسيون شغل غراف في أرمي تشاديين، كلام الدول ما بينقال. أنينا اليوم في أمس أوبراسيون كانوا ده ولا شعب واحد كي غوبرنمان تشاديين ولا جيش التشادي كتلا ما في كلام ده. الناس القالوا ده خليهم تونا بريفانو، شنو الدليل يوصف بأن جيش التشادي أمدن كي مشى كتلا شعب؟ خلي الناس الأمم المتحدة الكوميونيتي انترناسيونال خلي بفهموا في زون ده دور اللي قاعدين نلعبه ده فاتح حدودنا تشاد، دول القاعدين جنب التشاد ده كله كي أنينا خدمة الجيش التشادي جاي سيدا يشان ده ناس وين قال قانون بالعافية والسلام. بدل ما يأكيزي جيش التشادي ده خلي أونو جيش التشادي يشان يجيب السيكوريتي في تشاد ويجيب في بيو فازي هنا تشاد. ناس أنا ناسيونز يونيا اللي كلهم الأمم المتحدة أنينا الباب فاتي خلي يجوا في نجمينا خلي يجوا في تشاد نودهم في مكان لهم عندهم دليل بأنه جيش التشادي قتل شعب أنا بآخر ولا شعب جادي ده خليه سفنا أني الباب مفتوح خليه ممكن بفهمه أني ما برلو هنا بوكو هرام هسا عليهم شغل قايبقى في السودان اللاجئين السودانيين ده قريب 1 مليون لاجئ سوداني في تشاد، والشغل ده كم عنده تكلفة لتشاد؟ تكلفة في ناحية مالية، في كوبيتاسيون انتر بوبيلاسيون التشاديين قاعدين ده والناس اللي يجوا من برا، رئيس الدولة محمد دريس ديبي نو ما حكومة جاي جري خلي مرات ده ينتونا ريكونيسانس مين بدل ما يأكوزي أنينا الجيش التشادي قتل الناس ينودا خليه ينتونا ريكونيسانس خليه يفهموا كي وخليه يشوفوا جهودا كنا لنا قانو سودا خليه أونونا ما يقعد يقول أنينا قتلنا سوينك لا لا أنينا اثنين نارهم قتلنا ما في وجيش التشادي ما يقتل أمدا شعبك ولا شعب آخر بدل ما يأكوزي أنينا لا خليه يجوا ينتونا إمكانيات نخدمه سوا ونطردوا التروريست دول ده من زندو كله شعبنا تشاد شعبنا نيجيريا شعبنا زندو كله كي يقعد بعافية والسلام.
2: ختام النشرة، هذه التحليات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهيني دول سو نزاعات دل داوس وبهيني دول بهيني، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشبدي كنتونات والآخرين، شنو اللي يسوي عشان المشاكل اللي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك، لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشبدي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد السيد حسن إبراهيم بخيت، ده رئيس كانتون حجر حديد من ولاية وداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأوناما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. قبل ذلك نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى لشؤون الشيوخ التقليديين بأنه كان هو انبثق من الهاشكات السابق. في وقت ماضي كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة، كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شو يغير بيجي هو كونسي ان سيكوريتي ناسيونال.
1: نعم.
2: وده بموقف انا الرئيس الحالي
1: نعم
2: الماريشال محمد ادريس دبي اتنو انه هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي.
1: نعم.
2: كان كوفانو يوم في شهر 1 2024.
1: نعم.
2: وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8 25.
1: نعم.
2: كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيون عنايا كان بيجي يوم شهر 3 2026.
1: نعم.
2: ده أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء على المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك اسمها شنو والعاصمة أنت الكانتون؟
6: كانتون باردي سوبر فيكتور دي أجر حديث.
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
6: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف؟ ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السهلي نقدم؟
7: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية.
1: نعم.
7: هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة اللي خائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط
1: نعم
7: المجلس ده لسه يعني قايمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
7: لحنا قاعدين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
7: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قايمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلة هناك؟
8: شكرا، نشكر العلماء ونشكر الأخوان اللي حاضرين والبرنامج لكل المشاهدات. عندنا في دورنا عندنا شبكة كونتياد وشك تربي والمشايخ الجلال، عندنا لجنة خاص قايد يعني نتعاش السلم، والشبكة أي ما شبكة في منطقة هنوة بالأمر يعني للتوئية توئية على الشعب للمشاكل، يعني ما يبقى بين الشعب بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوئية وبجهود أنا التوئين الآن والسلام، الحمد لله سألنا كله دائم إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلة؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
8: ألو.
1: ممكن نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
8: نعم
1: نعم. هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
8: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
8: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
8: نجلسوا.
1: نعم.
8: ونقول المشكلة.
1: نعم.
8: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
8: والحمد لله بالفكرة الأخوان مختلف القبائل القيدين.
1: نعم.
8: أنا فقط ماشي بعرف وسامو الحمد لله.
1: نعم.
8: يعني أو بالفكرة.
1: نعم.
8: مشاكل
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر الجلالة السلطان دارسيلة. مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية تابعة للأنماء، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أنماء تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بصوا السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو القاعدين بصوا عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوك كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلة، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التلفون 61 طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبير. عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا عبد الكريم كبيرة. يتفضل.
9: السلام عليكم.
1: حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم. اتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوا هناك، هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
9: كل شكرا.
1: نعم.
9: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
1: نعم.
9: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سوينا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارية وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا، ده مشكلة أنا معاي من الروح.
1: نعم.
9: خل أنا سمي لجنة قاعدة وتن لجنة عايشة في بين الرفيجي ولا تقتنكو الرفيجي يقول إنت أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده نسو جلسة نقوم جروب جروب درمش كودكي درمش كودكي درمش كودكي عشان يفكر البحرين ما يسجو. مرير ما
1: يسوتو. نعم.
9: وفي مشكلة قبلي لأني ما عندنا بكنا.
1: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من الأقلاء وكذا، هل قبل كده المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
9: لا قبل كده ما عاشت مشاكل قبلية، لكن عندنا اللجنة دي تكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
1: نعم.
9: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
1: نعم. نعم.
9: والشيشي يقول أيه إلى مرة مسؤولة جل الشيشي كنت سمعها.
1: نعم.
9: على كنا زوجي أصلاً كل جلسة سواء أي واحد يشتكي كمية في جيله أنا.
1: نعم.
9: بعد ذلك من دروم جروب سوا سوا جب كان الشيء كي تعب فيك أنا جلست سوا هنا.
1: يعني حاليا انتم ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها؟ الناس كل السلطات الاداريه والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
9: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها معانا في كدرسه وطويله.
1: نعم.
9: نكلم الاداره بتتفق معانا وتايم بتاعتنا ماشيين بيجي كيف وين بيجينا صعوبه وبرمان بيجينا صعوبه بتاعتنا كوارث.
1: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
9: لا طبيعي انا قاعد توعي مستمر طوال فوقهم مستمر.
1: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
9: قبل المشاكل بتوعوا التوعية.
1: نعم.
9: ولنا عندكم مشاكل جانبها كان جماعة سلط.
1: نعم.
9: مشاكل جوج جوج هماج بيجي ما دخل تجري بعين أو كل جري دبر ما يشوف غاز من ده مالي.
1: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد. رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا. من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
10: وعلينا لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة كلمونا. أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة، محل هنا مرور. كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
10: شكرا، نشكر كثير في السؤال قدمت لي.
1: نعم،
10: علينا في شريف غرميدة. نعم الحمد لله، لأن شريف غرميدة قديم يدهمنا.
1: نعم
10: قاعد الكرب كله قاعد شريف غرميدة، وهي شبكة ترسلان مانجا دايما ليلة ونهار يسوى تنصير يسوى.
1: نعم
10: لأنه يمشي بأسف بلتا جدا تعكفة وعشان قمنا شعب السيمة كلامنا.
1: نعم
10: ده نزاك بيجي عندنا جبال تبيجي زيادة كده مع فيه. حاليا بأننا قادرين في أمن وأمان شكون حوال كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب جبالنا داو سلاح حصفة كده مع فيه زي دي نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله بودور طول الشد كانطون ماشي وقالت كملوا وغري حصا حاليا لا عارف.
1: نعم حاليا
10: نعم
1: شيف دي كانتون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كلها؟
10: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول شيف دي كانتون لموا مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم، يعني شغل كان لهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره سووه وبعد الناس حاليا كده. العافية عافية شيء فصالة كده ما في. وحتى شعبنا اللي في الداخل علينا وعينا ما خلينا بقول لنا خليه يقول نفوش في عافية وسلامة بجين فتن، لأن بتاعي سمزة هو دليل البرطاني يقولوا كافة قديم فوقها، لأن شريبة قريبنا هي الدبانة الناس كله جاية أي قبيلة جاية بلوك شريبة قريبنا.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس الأعلى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس، ظهر كمجلس مرة بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
2: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي، لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طولت مشاكل اللي حاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي تقل عيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بيحصل لكن الناس يعالجوا، وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس زمان بس أكي بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله رغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا الماريشال الشاب بأنها فلا ود النازل يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى هو قوسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة من رواعد التليفون أس قاعدين نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسا اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسا مشكلة حصلت تدريبها طوالي الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب كانت كل وجه للعافية. ده الشيء الإيجابي الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عندهم مشاكل. نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا دارين نعيشوا بسلامة والتنمية ما بتبقى من دون عافية. ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كذا إذا عافي ما في ده شو السلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
1: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم نيسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كله متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. انتم المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادو في نمرة التليفون 61-63-50-53 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي انت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
7: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. نحن قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت وفلله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم حجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية اتدخلت وحلت المشكلة دي. ده إنجاز تاني وشيء ملموس.

0: مشكلة حصلت وكان سفك دماء.
1: نعم.
0: وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل.
1: نعم.
0: بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فرة خاصة في منطقة دارتامة السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله إنما يدل إلى دور المتلعبة السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد. ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
1: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعنا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيضة.
2: متابعكم.
1: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
2: والله اكثر مشاكل باخل بين المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس باخل.
1: نعم.
2: والحمد لله بالتوئية الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهم دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بإيبتين المشاكل ما دايرين مشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوئية ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوئية ده يزيد.
1: نعم.
2: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب ده كان طوام بوجي بيستموا في قسبيرة داخل قدامي أنا السلطان نشوفوا شنو بحاسب في الكانتون القايد مشكلة القايد أنا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكلة الكانتون ما قدر حلها كله أنا نجي نجيب وكل نشارك مع القناة القديم نلقوا حل ونرجو.
1: نعم. شكرا. نعم شكرا جلالة السلطان سلطان درسيلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة مباشرة على الهواء. خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. طبعا من حجر حديد مباشرة انت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة انت لا بد تتدخل؟
3: لا لا لا المسألة بسينا أي بسطرة أي جلي بشو دي بلايش حقا بجن حقا بالإمام وبالشيشي في مستوى أنا جلي عنام. كان هم من فاتم بصروا مستوى أنا ريبريزنتاشن ريبريزنتاشن هي بشو قلن جيس كان جلي نوكي ريبريزنتاشن واج بوجو بخانه هو كله كومبوزي مشو دي بلايش دول كان ما جدرو أتنداب بوجو بخانه لينا بانينا مع الإدارة كله الأنصام ونقول ترانشير مسألة كافية.
1: طبعا أكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبلية اللي تجي أسبابها مثلا الزراعة والبهائم وكذا، هل في أسباب آخرة تجيب مشاكل قبلية مثلا هنا؟
3: أنا في محلك مشكلة قبلية مرة كما شفنا
1: أه.
3: مشاكل هذا البهائم ماشي هذا الزراعة ده بس المشكلة وده كمان بكمبليكي ده الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكاننا ما تخلو بهاي ما يندن علينا بكان بزراعة عندنا علينا أراجع عندنا بلزوس وشي بورهم الناس كمان بعرفو بهرتو بزراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم.
1: نعم سامش أيوة باسل. نعم
3: شخص وفيتنا سيبليزيزيون ورهم كلام مرزوس وشي هذا ما تسموه.

0: zol bugo sidibu baaje rike ba kala mo to mo de bijibu no kutar da ma ma min asuma ti ayi no rugu ja asomo idan alhamdulillah ta kai ta hadi kidir gire ti mona ani ba ata hijra ayi hille de buta ga ga ni hille de asuma representation of kai tan di konto na jara kula indira kai
1: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت كن على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيل اتفضل بكر.
2: الرقم الرزو
1: أبو بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
2: وأنا معكم.
1: أيوة نعم اتكلم.
2: أنا اتكلم في المشاكل أنا كده كنت دول وسلطان دول.
1: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
2: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وايدين نما دايرين مشاكل.
1: شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء عبر الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه FM 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. قاعدين نتكلم اليوم في السلطات التقليديه ودورها في الوقايه من النزاعات القبليه وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
1: يسلمك. بخير تفضل.
3: الحمد لله.
1: نعم.
3: ده موضوع حساس جميل جدا.
1: هاي أنقص الصوت أنا الراديو حقك شوية.
3: خلاص تمام.
1: نعم تفضل.
3: كويس.
1: أيوة تفضل.
3: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونة لكن المسائل البودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول هم ذاتك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وادين ده بحموش الشعب وادين بلوز دول وادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونة دول قاعدين مشاكل ما عندهم اي مشكلة كلها بهلوها اصل المشاكل دي اكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس انا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور أيضا معنا مباشرة على الهواء. اتفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله.
1: نعم زي ما حاليا أكثر ناس يتكلموا بأسباب بخلي النزاعات القبلية والمشاكل بين القبائل أنتوا هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الأمور تبقى تتوسع السبب شنو؟
4: الأسم بالكريم كبيرة شد كانتون جونكور
1: نعم نعم
4: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
4: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد المدعي
1: نعم

0: طبعاً السيد عبد الكريم كبيرة، ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جداً. مستمعينا الأعزاء، أنتم حالياً قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضاً المستمع علي إيسا من فرشة، يتفضل علي إيسا.
1: نعم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، تفضل.
1: بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
0: نعم،
1: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيب، بس كان سهي قاعد الشغل كله ما سايل والظلم، بس والله كده نفسك من الحرم الظلم دول نائب الآخر كان قلت إزالة مريد يستفقوا هم بنفسهم كانوا عادلين، هم بنفسهم ما كانوا يعني كيف بقولوا بشولوا كده. والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. أنا مذكر أنتوا درستونا في التسعينات وقت داك، ولا يندوكوا قال ده يلي بلد يبوه ولا يلي بلد يبوه بنفسك على سقايد ده. يعني تاريخ قديم أنت نسينا لك هذه هذين بعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفوك.
0: نعم،
1: شغل كهذا القبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرق ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو، كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمه لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون، وهسا كل ناس الدول كل شغل حساب ما في لونه، وكان قالوا أنت وكذا أنتوا كلفوك بالإدارة خليت يكون زول عادي، بس هو شغل المشكلة بتاعه البني آدم ما بخالفه ركب البني آدم بخالفه، لكن بعد الخلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكلة خليه يكون ناس عادلين، ولا بشولوا جهة ولا بقولوا بخلوا جهة، يعني أي زول الكيس قد حدوده بجروه حسب القانون. خلاص الآخر كله تكون يعني نادم كيف بطن يكون أعلى من زول ما زول ناس كل المشكلة بتحصل، في ناس بيشوفوا نفسهم أعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بدوف هم عندهم ما بخسروا، بقول أنينا كل نهم نفسنا بالنهاية خلاص شوف أي مهم خلافنا في شغل آخر وتفهموا أبو يعني في الناس اللي هم قاعدين بيقولوا هم بقوا قدام في النهاية يعني بيشوفوا الجهة بيقولوا وهذا هم اللي يبقوا البيت بيقولوا بيكونوا اسمه اليمين المناصرين وده ما بيجي.
0: شكرا جزيلا. شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتم تعتقدوه معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه FM 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعلماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستوديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعت البرنامج ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدر يتصل في نمرة التليفون 61 53 55 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود للسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان شيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
2: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين ولا الشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كلهم بذل جهد أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد ناجم واحد يقول لي أنا ندور العدالة، العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا انت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الاخر. ده شيء قديم من الروايات. اثنين الشيوخ شفري تراديشنال ده ناس واعيين ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عده، لان مارسوا بان كيف يعملوا عشان العافيه تجي. سميت الشيخ ده كان طوغ انا حجر حديد بان كلم قال الريزوسو شو ده وعقبه بان بيجيب معلومات غلط وناس اخرين بيشولها بيعكروا المنطقه. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، اسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقه والناس عايشيننا. لكن الشفريت عشان ده ما بتبيسه ايديها ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الاسى حاليا ده، لان هذا شيء ضروري. وتدخلات الناس دي كلها تدخلات ايجابيه، وده افكار المواطن وافكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحال.
0: نعم، شكرا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوه في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس العالى للسلطات التقليدية. يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعزز التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
3: نعم، شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. حتى حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي دائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
0: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين انتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية، موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور يلعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقع والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
4: شكرا كثير لبرنامجك. وكان كل ما وقت تهر شهرين تسولين برنامج جلسة بدينا فكر كثير لدره نشاركه فوقه. وكلمتي الأخير يعني أنا يعني نقول نجل الجهد للتوئية، بس أقول قاعد نسوي توئية لكن نسوي زيادة. لأنه الشعب حقنا أكثر فوق الأمين ما فاهمين، وكان نزود الطوئية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء شيء المشاكل خفرة. وكذبت أنا خصيحة دي الأخير. شكرا.
0: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
5: وعدنا توجيهات وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً فقال لمينا شوق التقليدين وحجينا بالدور على الملعب وطوالي قمينا في خدمة وممكن بالتوجيه التوينة بالجهد التوينة قدرنا شاركنا وحلنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير ومش الماء زملان بهجو لأن المستوى زي ده بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نلقى فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب. الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما وأبدا أشكادين بإيكي والسلام
0: بالآخر. شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
6: قبل كل شيء نشكر لبرو أنا حشكاك أرتين جمنا وأشكر الناس. أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده. ال برو هالك بيدير لجاوك أنتو في البرنامج وشاركتونا. اليوم يعني كل السلطات التقليدية أنا كده كل سجلك بسموه في الراديو. الما يدري ما نقوله بسمة يكون على الجيل ده. دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارح سلطان كي سلطان كي هو بكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لين نتائج سير مدة خليه وتو
0: نعم
6: بيجي بيجي مشاكل بس تريد برضه وكلام رجل سوديو ده من الناس يسمع هذا المفضل الجماعة اسمه كلام رجل سوديو
0: نعم
6: رجل سوديو بس كتير اللي يخلي الجيجو
0: شكرا شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من حجر حديد، نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
7: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت
0: ليلة. نعم
7: أنا أعلم من شدة كانتو أعلم من دي 56 سنة.
0: نعم.
7: أنا عمري 14 سنة.
0: نعم.
7: يعني أنا شدة كانتو يعني في كلام أنا
0: يعني 50 و6 سنة أنت شدة كانتو.
7: 50 و6 سنة أنا عمري 14 سنة أنا لم أشدة كانتو.
0: وحس حالياً.
7: وحر حالياً شدة كانتو حالياً بقول.
0: نعم أيوة. كلمتك الأخيرة.
7: أنا في زمان أتذكر شو بيتعمل شلون يشتري بغيري. أنا مشي حياتنا كل ما زين كلام أنا فانزي بس أنا الشعب بس يعني تهيز السلمي بس ما عنده مشاكل. ولا كتاب ولا ما منهم. نخدم ولا شعبنا ولا وطننا كات. كتير وقت سلمي بكان شاب يجي مشكلة شاب تقطع فرنك هذا كان قالوا كل كذاب. كل اللي زعلانين ما ندور شغلنا.
0: شكرا شكرا.
7: نخدم زي أول خدمنا سوينا خدمة ما نخلو.
0: الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون بالي.
7: أخوانا جونا من برا كل خديه نقول مرحبا بهم خديه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف نقول
0: إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول مقرر المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. كلمة أخيرة.
3: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين، وعلى هذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثفوا الجهود، خلي يكثفوا الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
0: نعم
3: شكرا.
0: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك
2: بخصوص التعايش. أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
0: نعم.
2: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته، مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله، يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير، نحن كنا نعرفوا مثل ما هم بعرفوه، ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
0: نعم.
2: مرة
0: نعم.
2: عشان البرنامج يتكرروا.
0: نعم.
2: وذاته بكون لنا مساعدنا بورتي ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله، شيوخ خارجكم بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم، والمواطن ذاته بيفهم بدين رأي نحن نستفيد منه.
0: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جون كور بولاية جيرا، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا جرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية، وأيضا كويان كريو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.